فعلا نحن بعصر الروبوتات أحبتي الله، الله يستر من الأعظم. فعلا هيصير هلأ عم يصير يعني بطالة عن العمل كتير، عمال عم في بطالة كتير.

أحب في الله، في هذا اليوم المبارك الجمعة أسعدكم الرحمن في هذا اليوم، ولا يضيق لكم صدر ولا يخيب لكم فيه أمل أو أمر، ويجعل لكم فيه في كل خطوة توفيق ويسر، ويديم عليكم العافية مدى الدهر. اللهم ارزق أحبتي سرور لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية لا تزول. اللهم بعدد من سجد لك أسعدهم، وفرج همهم، ويسر أمرهم، وسهل دربهم. سألت الله توفيقا لأصحاب أحبهم كطيب المسك ذكراهم، أيا رباه وفقهم، دع الجنات مأواهم. كل جمعة عليكم مباركة، وحياتكم كلها تتبارك. الجمعة جامعة، وملائكتها سامعة، وعملها مرفوع، ودعاؤها مسموع. فاسأل الله أن يتقبل عملكم، ويغفر ذنبكم، ويشملكم برحمته. جمعة مباركة. في صباح الجمعة الرضية أقدم لكم أجمل هدية. أدعو الله رب البيت العتيق أن يكون ركنكم الوثيق، وجاركم اللصيق، ويخرجكم من حلق الضيق إلى سعة الطريق، بفرج من عنده قريب وثيق، ويكشف عنكم كل شدة وضيق، ويكفيكم من السوء والأذى ما تطيق وما لا تطيق، ويبلغكم الجنة. آمين. والمسلمين أجمعين، جمعة مباركة. اللهم أيما أحد يحبني ويدعو لي فسأسلك له الفردوس، فأسألك له الفردوس الأعلى. وأيما أحد ضامن أو اغتابني وقال ما ليس في، فإني قد عفوت عنه. وجمعة مباركة بإذن الله.

وما هذه الحكم الجميلة؟ خمس يعرفنا بخمس. أولاً، الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة.

خمس يرفعنا خمس. التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. وخمس يطمسنا خمس. الزور يطمس الحق، والمال يطمس العيوب، والتقوى تطمس هوى النفس، والمن يطمس الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ. خمس يؤدينا إلى خمس. العين إلى الزنا، والطمع إلى الندم، والقناعة إلى الرضا، وكثرة السفر إلى المعرفة، والجدل إلى الخصام. وخمس يأتينا بخمس. الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندم. وخمس يصرفنا خمس. لين الكلام يصرف الغضب، والاستعاذة بالله تصرف الشيطان، والتأني

يصرف الندامة، وإمساك اللسان يصرف الخطأ، والدعاء يصرف شر القدر. وخمس قربهن سعادة: الابن البار، والزوجة الصالحة، والصديق الوفي، والجار المؤمن، والعالم الفقيه. وخمس يكبرن بخمس: النار بالهشيم، والشك بسوء الظن، والجفاء بعدم الإحسان، والخصام بعدم الصفح، والقطيعة بعدم السؤال. وخمس يطبن بخمس: الصحة برغد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، سنتكلم عن حقوق الأمهات على الأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. عيني ما شافتش زي الأم. هي الأم اللي ضحت وبتضحي بكل ما تملك عشان أولادها ومجتمعها ووطنها.

أيوة، عيني ما شافتش زي الأم. هي الأم اللي ضحت وبتضحي بكل اللي بتملكه عشان أولادها ومجتمعها ووطنها، وده مش غريب عنها، لأنها تشربت التعاليم الدينية والوطنية الحقة. بتشوفها بتعمل بتشتغل وبتحمل وبتربي وبتعلم وبتبني وهي ساكتة من غير ما تشتكي أو تتذمر، رغم المعاناة والفقر والحاجة والحرمان، لكنها تحملت وصبرت وقدمت الكثير عشان تشوف أولادها بيكبروا قدامها وبيوصلوا حياتهم. الأم ليها شأن كبير في إعمار البيت وقيام الأسرة والمجتمعات وتوفير الاستقرار، فهي زي ما قالوا نصف البشرية، وبيخرج من بين طرائبها النصف التاني وكأنها بكده أمة لوحدها، وهي فعلا فعلا أمة تستحق الإجلال. وزي ما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الله. والسؤال اللي يجب أن يطرحه كل ابن وبنت: إيه اللي واجب علي نحو الأم العظيمة دي؟ واجبنا نحو أمهاتنا البر والطاعة والإحسان إليها بالقول والعمل، وإننا نعمل اللي هي محتاجاه من النفق والسكن وغير ذلك والأنس بيها والكلام الطيب معاها وخدمتها، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. وخصوصا في كبرها، لما تبقى كبيرة في السن، وبر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة لمقتها. وأحق الناس لبر العبد هي أمه، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأعمال الصالحة أيها أزكى وأيها أعظم؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والبر هو طاعتها في المعروف والإحسان إليها. قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: أتخاف النار إنك تدخلها وتحب الجنة إنك تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك، فالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات، يعني الموبقات. خدوا بالكم، الحذر من العقوق، لأن الأم أضعف الأبوين، فيكترئ الأبنات والبنات عليها ما لا يكترئون على أبيهم، لأنه الأم أضعف من الأب.

وعشان كده أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم ذلك، وخص الأمهات بالذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. رواه الشيخان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك. وقال النووي: وأما عقوق الأمهات فحرام، وهو من الكبائر بإجماع العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عدة من الكبائر: الاعتذار ثم الاعتذار، وذلك لأننا مهما قدمنا ليها من خدمة ومعروف نبقى مقصرين في حقها. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال: يا ابن عمر، أتراني جازيتها؟ قال: ولا بطلقة من طلقاتها، ولكن قد أحسنت، والله يثنيك على القليل كثيرا. إني لها بعيرها المذلل، إن ضعرت ركابها لم أذعر. الخدمة والرعاية وحسن الصحبة. جاء راجل بيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. 3 مرات الأم، ومرة واحدة الأب. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه وقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فبتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته. فبيقول: رحمك الله يا أماه كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. الله على الأدب والبر. اتعهدها بالمال ومن فطنة الولد وحسن تعامله مع أمه إنه يتعهدها بالمال، فكلما رزق مالا اقتطع ليها حصة، يعني شال من فلوسه حصة منه، ولا يبخل بذلك أبدا ولو كانت أمه غنية. فربنا سبحانه وتعالى بيبارك في ماله بسبب اللي بيعمله مع أمه. فإن كانت محتاجة ولا تبدي حاجتها، وكعطاؤه لها في موقعه، وكانت ذلك من أبلغ صور البر والصلة. وبر الوالدين سلم يصل بصاحبه للجنة. الدعاء ليها والتصدق عنها. أما بعد الممات فبيبقى من برها كمان الدعاء والصدقة ليها والحج والعمرة عنها وقضاء الديون اللي في ذمتها وصلة الرحم المتعلقة بها، وكذلك بر صديقتها وتنفيذ وصاياها المشروعة.

ولقد وجدت باقة نفيسة مختصرة من صور الأدب وحسن التعامل. ابعتها لعل الله إنه ينفعنا بيها. لا تدعوها باسمها بل كنيتها بما تحب وتفرح به، وما تعودش قبلها ولا تمشيش قبلها، وقابلها بطلاقة الوجه وبششته وتكلم معاها باللين. يعني لو كنت زعلان مع حد ومتخانق وتشوف أمك وريها الابتسامة الحلوة، الله الله، وانصحها لكن بالمعروف لأنها كبيرة في السن، ولو كانت ما تقبلتش النصيحة اوعك تأذيها أو تعلي صوتك عليها، وأجب دعوتها من غير تضجر أو كراهية، وطعمها لو جاعت، واكسيها لو عريت، وقرها واحترمها واخدمها لو احتاجت، وامتثل أمرها طالما أنه مش معصية، وأوعك تسبقها بالأكل أو الشرب، انتظر حتى هي تاكل تبتدي وتشرب، وادعي لها بالمغفرة والرحمة، وغض عن أخطائها وزلتها، وحاول نصحها بالرفق بحنية، وأوعك تتكبر ولا تترفع عليها، وحاول إنك تعمل الشيء اللي بيجيب لها البهجة والسرور والسعادة، وصاحبها بالمعروف، واطلب الدعاء منها وتحية، وتحية تقدير وإجلال واحترام إلى كل أم مسلمة ومؤمنة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معانا قصة جميلة في غاية الجمال. القصة بتقول كان هناك راجل بيقرأ القرآن كثير لكن ما بيحفظش منه ولا حرف. سأله ابن الصغير ايه الفايدة من قرايتك من غير ما تحفظ منه ولا حاجة؟ فقال له انا هقول لك بعدين، لو مليت سلة القش دي مية من البحر. فقال له الولد المستحيل اني املاها. فقال له جرب. وكانت السلة بتستخدم لنقل الفحم، فأخذها الولد وراح بيها للبحر وحاول أن يملاها، وراح بسرعة لأبوه لكن المية نزلت منها لأنها سلة القش ما بيعودش المية فيها. فقال لأبوه مفيش فايدة. قال له الأب لا جرب مرة تانية. راح الولد ما نجحش، حط المية فيها ولما وصل لعند أبوه نزلت المية كلها في الطريق. وجرب مرة تالتة ورابعة وخمسة من غير أي جدوى. فتعب وقال له أبوه، قال له يا بابا مش ممكن إنه نملاها بالمية. فقال للأب ساعتها، قال لابنه يا ابني أنت مش ملاحظ حاجة على السلة؟ ساعتها اتنبه الصبي وقال أيوة يا بابا، كانت موسخة من بقايا الفحم ودلوقتي بقت نظيفة تمام. فقال ساعتها الأب لابنه، وده تمام اللي بيعمله القرآن بقلبك، فالدنيا وأعمالها يمكن تملأ قلبك بأوسخها، والقرآن زي مية البحر بينظف صدرك حتى لو ما حفظتش منه ولا حرف. ما تخليش عدم قدرتك على حفظ القرآن، ما تخلي الشيطان عشان يبعدك عن قرايته. وأجر القراءة ثابت ثابت. اللهم اجعلنا من قراء القرآن ومن حفظة القرآن. اللهم أعنا على قراءته وتدبيره يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن حقيقة تكريم المرأة في الإسلام. الإسلام أكد على تكريم الإنسان، وآيات القرآن الكريم ملانة بالتكريم ده تصريحا أو مفهوما، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتصيد بالمعاني دي. ومن القرآن والسنة استنبط علماء الإسلام أحكام كثيرة تقنن، بتنظم وتطبق تكريم الإنسان سلوكا عمليا واقعيا، مش مجرد تقعيد نظري. إلى ذلك بتلفت نظر قارئ القرآن إشاراته المتكررة إلى كون البشرية مخلوقة من صنفين وجنسين، هما إيه؟ الذكر والأنثى. والمعلومة دي بديهية، لكن القرآن ما بيقدمهاش مجرد معلومة، بيذكرها في سياقات بتفيد وبكل وضوح مساواة الله تعالى بين الجنسين في الكرامة. ومن ذلك الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. سورة الحجرات. وقوله تعالى بيوصف نفسه الكريمة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، صدق الله العظيم. فده التذكير ده أحبة في الله بالخلق من الجنسين دون ذكر لمفضلة بينهم، بيفيد إنهم على درجة واحدة من القدر عند الله تعالى. بل إن القرآن الكريم يذكر أن الله خلق آدم عليه السلام من جسد آدم، وبالتحديد من ضلع في صدره اتخلقت الأم الأولى حواء، فبيقول مخاطب الناس بعظم حنان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العظيم. وهذه الزوجية مما امتن الله عز وجل به على البشر وذكرهم بها كتير، من ذلك ما قال لهم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقال في خطاب ملان عاطفة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم. سورة الروم 21. نعم، علاقة الزوجية من آيات الله،
كلا الزوجين سكن يأوا إليه قلب التاني، والعلاقة الحقيقية قائمة على الحب والرحمة، مش على مجرد قضاء الشهوة، مش قائمة أبدا على البطش والقهر. وعظمة وروعة العلاقة الزوجية دي دليل واضح على عظمة الخالق ده وبديع صنعه وعجائب خلقه. وعشان كده اعتبر القرآن رباط الزواج وعقد القران من أعظم العهود والمواثيق، فيها من تكريم. يعلن النبي صلى الله عليه وسلم قانون خالد بقوله: إن النساء شقائق الرجال، عن جامع الترمذي، لتكامل وجود الجنسين. فكما إنه لا يمكن إلغاء كون البشر جنسين، فكذلك لا يمكن إلغاء وجود دورين متكاملين ليهم تماما، كما إن هناك تكامل بين دور الوالدين والأبناء والغني والفقير والحاكم والمحكوم. ذلك التكامل اللي اقتضى وجود أحكام مخصوصة محدودة لكل من الأصناف. يا أخوانا، إلزام الرجل بالإنفاق على المرأة وارتداء المرأة المسلمة الحجاب مثالين حيين عن خصيصيات تشريعية قليلة خص بها الرجال والنساء بحكم تكامل دور الجنسين في الحياة. أما الأصل الأصيل في الإسلام، فالبشر كلهم سواسية أمام الله تعالى. قل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الواقعة: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. صدق الله العظيم. ويصرح القرآن بإن الجزاء في الآخرة يتساوى فيه الذكر والأنثى، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة النحل. وقال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.

0: قول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة. وعن أوس بن أبي أوس وقيل والد عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس. وهناك الكثير من الأدعية التي يرددها المسلم طيلة نهار الجمعة لنيل رضا ربه، ويفضل إكثار الدعاء بين صلاة العصر والمغرب، إذ أنها ساعة استجابة. أدام الله لكم بركة الجمعة ظهورا.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ليوم الجمعة خصائص عديدة خصها الله تعالى في هذا اليوم عن غيره من الأيام، ومن هذه الخصائص الخاصية الأولى:
2: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. الخاصية الثالثة:
1: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه سوى مجمع يوم عرفة، ومن تركها تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية الرابعة:
2: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة. الخاصية الخامسة:
1: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة:
2: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره. الخاصية السابعة:
1: التبكير للصلاة. الخاصية الثامنة:
2: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصية التاسعة:
1: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: من قال لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصية العاشرة:
2: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. الخاصية الحادية عشرة:
1: إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال. وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. الخاصية الثانية عشرة:
2: قراءة سورة

0: الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه. الخاصية 13
1: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، فقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الخاصية 14
0: إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. الخاصية 15
1: إنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار، ولذلك سمي نعيم المجمر. الخاصية 16
0: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. الخاصية 17
1: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. والحديث رواه الإمام أحمد. الخاصية 18
0: أنه يوم تكفير السيئات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة أي الكبائر. الخاصية 19
1: إن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وقد تقدم الحديث على ذلك. الخاصية 20
0: أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقال: بيده يقللها. الخاصية 21.
1: إن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر، ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية 22.
0: أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. الخاصية 23.
1: إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته،
2: ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته،
1: ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. الخاصية 24.
0: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الخاصية 25.
1: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. الخاصية 26.
0: أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منهم أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم في كل جمعة. الخاصية 27.
1: إنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. قال حميد بن زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. الخاصية 28:
0: أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن. الخاصية 29:
1: إنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. 30:
0: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. 31:
1: إن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم به في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون، وأهل الأرض وأهل السماء، والرب والعبد والعامل وعمله، والمظلوم وظالمه، والشمس والقمر، ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاقي. 32:
0: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. 33:
1: إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها. هذه بعض خصائص يوم الجمعة التي ذكرها العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المغفرة والرحمة فيه، وأن يجعلنا ممن يوافقون ساعة الإجابة فيه، وأن يرحمنا بهذا اليوم العظيم، وأن يبارك لنا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل حقا

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحر

بوجودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق، كل على مولاه أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب، وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات، ومجيب الدعوات، ومضاعف الحسنات، وغافر الخطايا والزلات.

حي على الصلاه.

الحمد لله ثم الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اتقوا الله عباد الله. أما بعد، أيها الأحبة، الفيفا وما أدراك ما الفيفا، وكرة القدم وما أدراك ما هي كرة القدم. عندما أنفق العالم مليارات الدولارات كي يشاهد مليارات من بني آدم هذه اللعبة، ونسيوا اللعبة التي يلعبونها كل يوم، هذه اللعبة التي أدخلتها بغير خيار منك، ولكن وجب عليك أن تلعبها، وأن تلعب اللعبة بقوانينها. والكروت الصفراء التي يستخدمها الحكم جاهزة ومجهزة. من المفارقات والأمور التي تشابهت ما بين لعبة الفيفا ولعبة الحياة الدنيا أنك ترى الحكم في لعبة كرة القدم يستخدم الكرة الصفراء والحمراء، وأنت أخي الحبيب قد أعطيت ليس كرتا أصفرا واحدا بل كروت صفراء أكثر من كرت. ترى الشيبة اشتعل بالرأس، هذا كرت أصفر. ترى أقرانك وأصحابك قد أتاهم ملك الموت، هذا كرت أصفر. ترى المرضى قد دب في جسدك، هذا كرت أصفر. وترى الكروت الصفراء قد كثرت عليك وتراكمت عليك كما تتراكم الفواتير على ظهر ابن آدم. أخي الحبيب، الكروت الصفراء ما هي إلا مقدمة إلى كرت واحد لونه أحمر، سيأتي الكرت الأحمر ويصفر الحكم صفارة النهاية، وتنتقل من هذه اللعبة إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل. هل استعددت للقاء الله؟ من المفارقات ويعني التشابهات ما بين لعبة الدنيا ولعبة الآخرة أن هنا ترى فريق يفوز وفريق يخسر، ويقول الله عز وجل عن يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. أخي الحبيب، أنت تلعب لعبة الدنيا، هل أنت من الفائزين؟ هل أنت من أصحاب الجنة أم من أصحاب السعير؟ ترى في الفيفا من يأخذ الكأس ويعود به إلى بلاده، ومن يعود بخفي حنين. من أي الفريقين أنت؟ هل من الفائزين أم الخاسرين؟ الفوز الحقيقي أخي الحبيب في لعبة الدنيا هو ليس المنصب أو الجاه أو المال أو الجمال. الفوز الحقيقي كما قال الله عز وجل عنه، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي أخي الحبيب في هذه الدنيا والآخرة هو أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. من ما وجدت فيه تشابها رهيبا بين لعبة الفيفا ولعبة كأس العالم لكرة القدم ولعبة الدنيا أنه إذا صفر الحكم صفارة النهاية لا تستطيع قوة على وجه الأرض بأن تعيد الزمن وأن تزود الدقائق والساعات في هذه اللعبة. وأنت أخي الحبيب عندما يصفر الحكم لنهاية لعبتك لن تستطيع أن تقدم أو تؤخر ساعة، لا موسم جديد ولا إعادة
ولا مجال للعودة إلى الملعب كي نلعب، ولا نقول يا حكم يعني بيننا وبينك وساطة. أيها الأحبة، هناك دروس كثيرة نتعلمها من كأس العالم. الدرس الأول هو أن الدنيا لعبة ومباراة، وسوف تنتهي بفريقين لا ثالث لهما، فريق فاز وفائز وفريق خاسر، فكن من الفائزين أخي الحبيب. الدرس الثاني أن الفوز الحقيقي هو أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. الدرس الثالث هو أن هناك رجال أو ذكور مهووسون بهذه الألعاب، قدسوا هذه الألعاب، أنفقوا عليها وعلى مشاهدتها الآلاف من الدولارات. ترى أحدهم يستيقظ الساعة الثالثة بل الرابعة صباحا، أو يسهر طول الليل كي يشاهد لعبة كرة قدم، ولا يجرؤ أن يضع المنبه لصلاة الفجر. ترى أحدهم يسافر إلى أمريكا أو إلى بلدان أخرى كي يشاهد كرة القدم أو البولدوغز أو ما شابه ذلك، ولا يأتي إلى بيت الله عز وجل ساعة في الأسبوع. فهناك ذكور مهووسون بهذه الألعاب، وهناك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. من أي الفريقين أخي أنت؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفريق الفائز، نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من فريق الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم فك الحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في أقصانا وإخوتنا في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الموحدين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا واستقيموا أحبابنا. فقط يعني إعلان قصير، أحبابكم في مسجد من شبري يعني يطلبون أن تمدوا لهم يد العون، وهم يجمعون يعني أموال لمساندة يعني المسجد، لأنهم يحتاجين مبلغ من المال. فنرجو من الجميع، وأنت خارج ضع في يد إخوتك، وهم في الخارج سيكونون موجودون، يعني 10 دولارات 20 50 حسب القدرة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. Brothers, the brothers from Minchibri Mosque are needing the support of this masjid. They will be outside collecting donations for their masjid as they're expanding بفضل الله عز وجل. Please support them with everything that you can. 10, 20, 100, whatever it is that you can, may Allah reward you. استووا واستقيموا. اللي جاب معه ابنه فقط يجعل ابنه جنبه في الصلاة. If you brought your son to pray, may Allah reward you, make sure your son prays next to you. استووا واستقيموا ويرحم يرحمكم. الله أكبر. بسم الله جدك ولا إله بسم الله. الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. من أعمال يوم الجمعة: الغسل، قراءة سورة الكهف، التجمل، التطيب، الإكثار من الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير لصلاة الجمعة، التسوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.

وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا عليك يوم العرض. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر ونسألك الدرجات

والكون يهتف أن الله أوجده بحكمة واقتدار. بحكمة

تفكر سوف تدركه، انظر تأمل تفكر.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما جاء به الوحي لأنه من عند الله، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى. القاعدة الثابتة التي لا تتزحزح ولا تتزلزل الكتاب والسنة، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة رسوله. هذا منهج، هذا صراط مستقيم، هذا حبل الله المتين، هذه سنة النبيين. يعني إذا كان صار في جدال، صار في نقاش تفتطائي، إذا صار في حوار غير موضوعي، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. يعني نحن في عنا نقل وهو الدين، في عنا عقل. العقل له دور في التأكد من صحة النقل قبل أن نقرأ النقل، وله دور في فهم النقل بعد أن نقرأ النقل، له دور قبل النقل في التأكد من صحته، ودور بعد النقل في فهمه، لكن لن يكون العقل حكما على النقل، لأن العقل قد يخطئ وقد يصيب وقد يبالغ وقد يرتبط بواقع معين. فكما أن أجدادنا لو قاموا من قبورهم ورأوا ما فعله الإنسان من إنجازات لا يصدقونها، إن عقولهم وقتها مرتبطة بواقع معين، لكن حينما يرون أن هذه الأشياء المستحيلة أصبحت واقعة، إذن هم حينما أنكروها ما كانوا على الصواب. إذن العقل

0: مربوط بالواقع، أما النقل مربوط بخالق الأكوان بشكل أو بآخر. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. هنا الأميين أي مشركي العرب، لا دين لهم، هم على فطرة فيها سذاجة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ففي الجزيرة كان هناك مشركون وكان هناك أهل كتاب. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، أيها الإخوة، أأسلمتم أي أسلموا، يعني ألم تسلموا بعد؟ أأسلمتم أي أسلموا، وماذا تنتظرون؟ هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني تهديد، أأسلمتم أم لم تسلموا؟ أول معنى تقرير، وفي معنى الإنشاء الأمر، في معنى الاستفهام التقريري، ألم تسلموا بعد؟ وفي معنى الطلب أسلموا، وفي معنى التهديد أأسلمتم أم لم تسلموا؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الإنسان مخير، ومهمة الأنبياء تنتهي بالتبليغ ليس غير. هناك مهمتان كبيرتان للنبي الكريم، إحداهما مهمة التبليغ، وثانيتهما مهمة القدوة، ولعل مهمة القدوة أخطر وأبلغ من مهمة التبليغ. أي إنسان أوتي فصاحة وبيانا وذاكرة وفهما وحفظا يبلغ، لكن الذي يؤثر، هناك من يقنع وهناك من يحملك على اتخاذ موقف معين. الذي يقنعك فصيح بليغ عالم، أما الذي يحملك على أن تقف موقفا إيجابيا من الدين هو القدوة. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى قدوة صالحة. كيف قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي؟ نحن في حاجة إلى مسلم يتحرك أمامنا، يعني مسلم صادق أمين عفيف طاهر منصف متواضع رحيم. هذا أبلغ، كما كنت أقول لكم دائما، حال واحد في ألف أبلغ من قول ألف في واحد، يعني قول ألف رجل فصيح في واحد قد لا يؤثرون، وحال إنسان مخلص متصل بالله وحال واحد أبلغ من قول ألف. إذن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. لذلك ما كل ذكي بعاقل، قد تكون متفوقا في اختصاص نادر ويجني لك هذا الاختصاص أرباحا طائلة، وأنت عند الله لست بعاقل ولست بعاقل. من هو العاقل؟ الذي عرف الحقائق الكبرى، الذي عرف الله عز وجل وعرف حقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة الإنسان، وعرف مهمة الإنسان في الأرض وسر وجوده وغيره. فإذا عرف ذلك وطبق ما عرف صار حكيما. فالذي يؤتى الحكمة أن تعرف وأن تعمل وفق ما عرف فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، ما في اثنين، حق واحد. فإن لم تكن على الحق، لا سمح الله ولا قدر، فأنت على الباطل. إن لم تستجب لله فأنت تتبع الهوى أبدا. لك عقل صاف يأمرك أن تؤمن بالله وأن تطيعه، ولك نزوات وشهوات وغرائز تأمرك أن تشبعها بأية طريقة. فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل حتما، وليس هناك خط ثالث، خطان لا ثالث لهما، أن تكون متبعا للحق وأتباع الحق متوادون متحاببون متناصحون، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. ما تصاحب اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. لو كنا جميعا على الحق لكان بيننا من الود والحب الشيء الذي لا يوصف. وهكذا كان أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، كانوا على مودة فيما بينهم، وكان بأسهم على غيرهم. أما المسلمون حينما أصابوا ذنوبا كثيرة صار بأسهم بينهم، وصار دينهم الجدل. الإسلام والله بسيط أيها الأخوة، الإسلام بسيط جدا وينبغي أن نبسط. هو ينبغي أن نستنشقه دائما. حاجتنا إلى الدين كحاجتنا إلى الهواء. استنشاق الهواء ما في تعقيد، فاتورة ما في، عداد ما في، أينما ذهبت هناك هواء. لذلك الدين حاجتنا إليه أساسية جدا. الإنسان خلق ضعيفا، خلق هلوعا، خلق عجولا. ما الذي يلغي ضعفه؟ اتصاله بالله. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ما الذي يلغي ضعفه؟ أن يستعين بالله. وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. فبالافتقار إليك فقري أدفع، يعني أنت قوي بالله، أنت عالم بالله، أنت حكيم بالله، أنت غني بالله. أيها الإخوة، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. جميل جدا أن تعلم وأن تبين وأن توضح، والأجمل من ذلك أن تتبع. المؤمن الصادق لا يعلق تطبيقه لأمر من أوامر الله على فهمه أو على فهم حكمته، هو عندئذ يعبد نفسه، هو عندئذ لا يعبد ربه. متى يعبد ربه؟ حينما يثبت له أن هذا أمر الله يطبقه، فهمه أو لم يفهمه، اقتنع به أو لم يقتنع به، أحب ذلك أو لم يحب، لأنه في اعتقاده أن علة كل أمر أنه أمر. يعني مرة كنت في جلسة نشب جدل طويل بين التعدد وعدم التعدد. الذي يتحدث عن التعدد هو تعدد، يعني تزوج عدة زوجات، ويقول هو الأصل هو الأصل، والذي بقي على زوجة واحدة يقول لا، التوحد هو الأصل. واختلف. قلت كلمة، قلت أنا مرة سمعت سؤالا موجها إلى أستاذي في الجامعة في مصر عن التعدد، أجابت إجابة لم أرى إجابة أكثر وضوحا وأصولية منها. قالت: كيف لي أن أدلي برأيي في التعدد وقد سمح الله به؟ ما دام سمح الله به لا معنى أن أدلي برأي في التعدد. الإنسان يجب أن يوطن نفسه على أنه إذا رأى أن هذا أمر الله انتهى الأمر. لا يمكن أن يخضع أمرا إلهيا للمناقشة العقلية، يفكر فيه بعقله ليكتشف إيجابياته ليكتشف حكمته، أما أن يضعه على بساط البحث ليقبله أو ليرفضه معاذ الله، عندئذ ليس مؤمنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الإيمان الراقي بالمناسبة أخواننا بمعنى دقيق جداً، أنت حينما تكتشف أن هذا الشيء لصالحك تفعله، وتضعف درجة العبادة فيه. وحينما ترى شيئاً يتضارب مع مصالحك وتضع قدمك فوق مصالحه وتطبق هذا الشيء ابتغاء مرضاة الله، يرتفع هنا مستوى العبادة في هذا الشيء. إذاً دائماً مستوى التعبد يرتفع وينخفض بحسب ما إذا كان هذا الشيء واضحاً جداً أنه لصالحه. يعني الإنسان إذا قام ونظف أسنانه قبل أن ينام، هل يشعر أنه يضحي في سبيل الله؟ لا، هو يصون أسنانه، لأنه واضح جداً أن صيانة الأسنان لمصلحة الإنسان. إذا إذا قام بهذا العمل لا يشعر أنه يعبد الله، مع أنه سنة، تنظيف الأسنان من السنة، لكن درجة التعبد في هذا العمل ضعيفة، والمصلحة تغلب عليه. أما حينما يقال لنبي كريم وهو أبو الأنبياء اذبح ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، وابنه نبي مثله وبلغ معه السعي وهو فتى في ريعان الشباب ولا يعلم من هو الابن إلا الأب، فيقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا تنتفي المصلحة، ينتفي المنطق، فأنت حينما تقبل على تنفيذ أمر تعارض مع مصلحتك فآثرت طاعة الله على مصلحتك، أنت ارتقيت إلى أعلى مستوى في العبودية. فإن فعلت هذا انصياعاً لله وامتثالاً لأمره دون أن تكشف حكمته، الآن يكافئك الله على هذا الانصياع وعلى هذا التعبد أن يكشف لك حكمته، تجمع بين مرتبة العلم وبين مرتبة العبادة. هذا شيء دقيق جدا. المؤمن لا يعلق أبدا على تطبيق أمر إلهي فهمه في هذا الأمر، لا يجعل فهمه وفهم حكمته وتعليله عقبة أمام التطبيق. ينطلق من قوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، ولكن يكافئه الله أنه يكشف له، كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يكشف الله له حكمة هذا الأمر فيغدو عابدا عالما في وقت واحد. لكن أنا لا أقبل أبدا أن تضع الأمر الإلهي على بساط البحر، فإن قبله عقلك طبقته، وإلا تقول ما قنعت بهذا الأمر، هذا ليس سلوك المؤمن إطلاقا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فأنت مع إنسان من جنسه لكنه عالم بالطب، يقول لك دع الملح، قد لا تجد حاجة إلى أن تسأله لماذا، هيك قال الطبيب بإلي. أنت لاحظ نفسك مع الكبراء الذين تستأجر خبرتهم، تنفذ تعليماتهم بدقة بالغة، يعني مثيرة للدهشة، لأنك تعتقد أنهم كبراء. من هو أخبر الكبراء؟ قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. يعني اليوم في خطبة الجمعة ذكرت أن قول النبي الكريم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يومه، لكن النبي قال سهم مسموم من سهام إبليس، يعني قد يصب الإنسان أنه تضطرب حياته الاجتماعية والنفسية. أما ثبت أخيرا بحث علمي أجري في أحد البلاد العربية والإسلامية الشقيقة، ودام هذا البحث 20 عاما، أن الإنسان حينما يتبع النظرة النظرة تجري في دمه هرمونات جنسية، هذه الهرمونات تبدل نبض القلب وتبدل ضغط الدم وتبدل وضع البروستات هذه الغدة، وتقبض السرينات المتوسطة والصغيرة، وتوسع الأوردة المحيطية، وتبدل في كيمياء الدم. وهناك آثار لا تنتهي في الجهاز الهضمي وفي جهاز القلب والدوران وفي الجلد، كيف أن الغدد الدهنية والعرقية تتسع فوهاتها. فنتيجة بحث طويل تبين أن النظرة إلى المرأة الأجنبية التي لا تحل لك إذا أتبعتها نظرة ونظرة، فكان هناك يعني سموم تجري في دمك دون أن تدري، ولها أثر في القلب والأوعية وفي الجلد وفي بعض الغدد وما إلى ذلك. هذا كلام النبي ليس من عنده، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أنت بلغ وعلى الله البلاغ، أنت إن بلغت أديت الذي عليك وبقي الذي لك. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. يعني سؤال جدل، طيب لو أنهم قتلوا النبيين بحق عليهم وزر؟ هذا مرفوض السؤال، لأن هذا ليس قيدا احترازيا كما يقول علماء الأصول، هذا قيد وصف، يعني أي قتل للنبي هو بغير حق، ليس قيدا احترازيا، إنما هو قيد وصف، يعني شأن قتل الأنبياء أنه بغير حق. تمام. إن الذين يكفرون بآيات الله، وآيات الله كما تعلمون آيات الله الكونية الدالة على عظمته، وآيات الله القرآنية الدالة على علمه، وآيات الله الفعلية الدالة على حكمه. فحينما يكفر الإنسان بها، أي لا يعبأ بها ولا يتخذها وسيلة لمعرفة الله عنه، وبالمقابل هذا الذي أمره ونهاه وهذا الذي أعطاه منهجا يتوهم أن هذا المنهج سيحد من حركته ويلغي حريته في الحركة، مثل هذا الإنسان، يعني كما قال الله عز وجل: يكفر بآيات الله ويقتل النبيين بغير حق، بل ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يعني لا أرى أن في الأرض أشقى ممن يقف ضد الحق، ممن يقف معاديا لأهل الحق، ممن يكون في خندق مضاد لخندق المؤمنين. هذا أشقى إنسان على الإطلاق، أن تكون مناهضا للحق وأهل، أن تكون عدوا للمؤمنين، أن تكون عدوا لوحي السماء. هؤلاء أشقى الناس على الإطلاق. وأذكر بأن قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني امرأتان حفصة وعائشة لهما شأن مع رسول الله، فالرد كان: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. يعني في حياتنا المادية أيعقل أن امرأتين انتقدتا النظام يستنفر الجيش كله والقوى الجوية كلها والقوى البحرية كلها والقوى البرية كلها وكل أفراد الشرطة ما معنى الآية؟ قال الله عز وجل: إن أردت أن تكون عدوا للحق مناهضا له فاعلم من هو الطرف الآخر. الطرف الآخر هو الله، ورسوله وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين. إذن أشقى إنسان على الإطلاق هو الذي يناهض الحق وأهله، هو الذي يعادي الله ورسوله، هو الذي يؤذي المؤمنين، هو الذي يبني مجده على ألقابه. هذا إنسان من أشقى البشر. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يقول عليه الصلاة والسلام: بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية. رواه أبو عبيد. بئس هؤلاء، يعني بئس القوم قوم خافهم المؤمن، بئس القوم قوم مشى بهم المؤمن بالتقية، يعني يخاف أن يعلن إيمانه، بئس القوم قوم يقتلون المؤمنين، يقتلون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصر. من أنت؟ أنت عملك الصالح، بعملك الصالح تسلم وتسعد فإن كان عملك سيئا أنت أشقى الناس. هكذا أولئك الذين حبطت أعمالهم، يعني عملهم صار شريرا، طبعه الشر، أو عملهم مقبول لكن نواياهم ليست كذلك. قد تكون بعمل ظاهره مقبول لكن النوايا دنيوية، النوايا شهوانية، النوايا مكاسب، فحينما تكون النية سيئة يحبط العمل، أو حينما يكون العمل سيئا لا قيمة لنيته. فشرطان كل منهما لازم غير كاف، ينبغي أن يكون عملك صوابا وفق منهج رسول الله، وينبغي أن يكون عملك خالصا لوجهه، فإن فعلت هذا وذاك كان الله معينا لك. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لذلك ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بقوم يوم القيامة لهم أعمال كجبال سهام يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما يأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهوا. يعني أخطر شيء أن تكتشف أنك لست فارغ لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدنيا تنتهي والموت ينهي كل شيء، ينهي قوة الغني وينهي غنى الغني وينهي وسامة الوسيم وينهي صحة الصحيح وينهي مرض الموت. والآخرة عملتها الرائجة العمل الصالح الخالص لوجه. فإن كان لك عمل صالح ليس لوجه الله بضرع. وإن كان عملك لا سمح الله سيئا ولو أن نيته صالحة لا قيمة له، فلا تنسوا هذه، أن يكون خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا ما وافق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض، وخليفة رسوله، وخليفة كتابه. وسأل النبي رجل من أصحابه، قال: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأتقاهم لله، وأوصلهم لرحمه. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، بقوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هناك حقيقة ينبغي أن تكون واضحة لدينا، يعني أنت حينما ترى منكرا ينبغي أن تقاومه بيدك إن كنت أميرا وبلسانك إن كنت عالما وبقلبك إن كنت ضعيفا. فتقويم المنكر باليد من أولى خصائص الأمراء، وتقويم المنكر باللسان من أولى خصائص العلماء، وتقويم المنكر بالقلب من صفات الضعف. هذه ناحية. ناحية ثانية، إذا كنت قادراً على أن تقوم المنكر بيدك ليس مقبولاً منك أن تقومه بلسانك، وإن كنت قادراً على أن تقومه بلسانك ليس مقبولاً منك أن تقومه بقلبك. هي مراتب. وحينما لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر يعمنا البلاء، وهذا معنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله عز وجل لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها قال مصلحون، ولم يقل صالحون. الصالح الذي لا يأمر ولا ينهى يهلك، أما المصلح هذا الذي ينجو منه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله وما إذلال نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يقوم له. لست مكلفا أن تأمر بمعروف أو أن تنهى عن منكر وتأتيك مصيبة بعدها لا قبل لك بتحمله، هذا ما كلفك الشرع به. يعني إن نتج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة أشد من المنكر الذي تنكره، في هذه الحالة يقرر علماء الفقه أنه ليس عليك أن تنكر هذا المنكر لأنه لا تتحمل نتائج ما تنكر. ورد حديث أيضا روى أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبله. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في أراذلكم، أي إذا كان العلم في الفساق. العلم في الفساق إنسان يحمل شهادات عليا لكنه فاسد، فعندئذ كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني إذا كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة أشد من المنكر الذي تنكره، عندئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورد في بعض الأحاديث إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإن كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. ومن علامات آخر الزمان أن ترتفع النخوة من رؤوس الرجال وأن يذهب الحياء من وجوه النساء وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء، فلا رحمة في قلوب الأمراء ولا حياء في وجوه النساء ولا نخوة في رؤوس الرجال. ثم يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ورد في أسباب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله، فقال نعيم بن عمرو: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبي: إني على ملة إبراهيم. فقالا: إن إبراهيم كان يهوديا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبيا عليه فنزلت هذه الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هؤلاء اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والذين يرفضون أن يحتكموا إلى الكتاب، ما الذي حملهم على ذلك؟ قال: ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طيب، وهؤلاء الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا ولو فعلنا ما فعلنا، هذا المرض نفسه، أنت إما أن تتعلق بالحقائق وإما أن تتعلق بالأماني، والله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يفعل سوءا يجز به. فاليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، والمسلمون قالوا: نحن أمة محمد مرحومة، إذا افعلوا ما تشاءوا. هذه فرية ما أنزل الله بها من سلطان، هذه مقولة قلناها نحن، ولكن الله عز وجل يقول: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نفسه. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هم يفترون ما يشاءون ثم يصدقون ما يفترون، شيء مضحك، إنسان اخترع شيء ثم صدقه، هو اخترع مجموعة عقائد زائغة زائفة فاسدة ثم تعلق بها واتخذها حجة واطمأن إلى مصيره مستقبلا. يعني هناك مثل سأضربه لكم: طالب أوهمه زميله الكسول أن المدرس يعطي السؤال قبل يومين من الامتحان مقابل هدية معينة، هذا الطالب عام بأكمله لم يدرس فيه كلمة، على أمل أنه قبل الامتحان يذهب إلى المدرس ويقدم له هدية ويعطيه السؤال. ما الذي غره في هذا المدرس؟ كلام صديقه الكسول. ثم اكتشف فجأة المدرس نزيه جدا وطرده من البيت وخسر العام كله. هذا المثل البسيط لو كبرناه، واحد أوهم أنه الله غفور رحيم، الله ما بدأ، التعبير العامي ما بيحط عقله بعقله، لا تدقق، الله غفور رحيم، كل أمة محمد مرحوم، حط رأسك بين رؤوس أصحابك، ما بصير، حطها برأسك، هذا كلام العوام. فكيف إذا فوجئت أنك سوف تحاسب عن كل شيء، عن كل بسمة، وعن كل قرش أكلته حراما، وعن كل كلمة لم تكن صوابا، وعن كل حركة لم تبتغي بها وجها؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب ماذا تفعل بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ ماذا تفعل بقوله تعالى وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ ماذا تفعل؟ فيا أيها الإخوة، ما الغرور؟ أن تتوهم عن الله أشياء ليس صحيح، هو منزه عنها. أما الجواب صاعد، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ وين الأماني؟ أين الأماني؟ أين الأحلام؟ أين التوهمات؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ إذا معنى قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. لذلك أيها الإخوة الكرام، يا أيها المؤمنون، يعني امسحوا عقائدكم، مسح يعني اعملوا جرم، أية عقيدة لا توافق الكتاب والسنة انبذوها وإلا هي مدمرة، أن كل خطأ بالاعتقاد يقابله خطأ في السلوك، كل خطأ في الاعتقاد يقابله خطأ في السلوك. لا بد من أن تتفحص ما ترسب في نفسك خلال هذا العمر، هل هناك عقيدة غير صحيحة؟ هل هناك غرور معين؟ هل هناك اغترار بالله؟ هل هناك حديث موضوع تظنه صحيحا؟ هل هناك وهم تظنه حقيقة؟ إن هنا مشكلة. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون في صعق. فهم اعتقدوا أنه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ يعني كيف يكون حالهم أو كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة واضمحلت عنهم تلك الزفارس التي ادعوها في الدنيا وجوزوا بما كسبوا من كفرهم واجترائهم على الله عز وجل ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ لذلك الحقيقة المرة ابحث عنها وأعرض عن الوهم المريب، والحساب دقيق والله عز وجل عادل. إذا كان النبي الكريم جاء ليتفقد أحد أصحابه وقد توفاه الله فقام ليصلي عليه فقال عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبه. أبى أن يصلي وهو صاحبه صحابي جليل، فقال أحدهم علي دينه فصلى عليه النبي. سأل الرجل في اليوم الثاني أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فقال لي أنه أنا بحج أعودك يوم ولدتني أمي؟ أقول لك لا، هذا فهم ساذج. في الحج لا يغفر إلا ما كان بينك وبين الله، ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. تقول لي أنا صمت رمضان إيمانا واحتسابا، أقول لك صيامك لرمضان يغفر لك ما كان بينك وبين الله، وما كان بينك وبين الناس لا يغفر إلا بالأداء والمسامحة. وهكذا حقوق العباد أيها الإخوة مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. الحمد لله.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 10 يوليو لسنة 2026 ميلادي، والخامس 25 من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا إلى توقف القطارات، خبير يشرح العلاقة بين شبكات تيلسرا كيف أدى عطل الاتصالات وحركة السكك الحديدية. كامبرا الإنفاق على الصحة يتجاوز 270 مليار دولار، وهذه أكثر الأمراض التي يعاني منها الأستراليون. كامبرا بعيدا عن المال والسكن، هذا ما يؤثر في قرار الشباب الأسترالي بإنجاب الأطفال. ومن العناوين العالمية، العراق من قنان المياه إلى حفر المجاري، العراق يكشف مخبأ جديد لملايين الدولارات المنهوبة. فلسطين المحتلة غزة، فقر الدم يهدد 57% منهن حوامل غزة بين فكي سوء التغذية وغياب الرعاية. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يعزل بلدة سنجل في الضفة الغربية ويقيد حركة سكانها. نيران تحت مياه هرمز، نيران تحت مياه هرمز، سيناريوهات التصعيد وبنك الأهداف بين واشنطن وطهران. فلسطين المحتلة، بلدة سنجل في مصيدة الاستيطان، حياة بين السنجين تواجه مخططا لتمزيق الضفة. الإحصاء الفلسطيني، الإحصاء الفلسطيني 35 ألف نسمة في كل كيلومتر مربع بغزة. توغل صهيوني بالقنيطرة، توغل صهيوني بالقنيطرة، ورواد بشان يكثفون تحركاتهم قرب الحدود السورية. فلسطين المحتلة غزة، المقابر تمتلئ والأكفان تنفذ، 11 شهيدا منذ أمس في غزة. فلسطين المحتلة غزة باعت ذهبها للبحث عنها، تفاصيل جديدة عن الأسير العائد من الموت بغزة. وزير الدفاع صهيوني كاتس ردا على ترامب، لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني يهدم، الاحتلال يهدم منزلين ويعتقل 11 فلسطينيا بالضفة. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني، أبادت عائلات بأكملها. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في لبنان. الكويت والبحرين والأردن تعلن، الكويت والبحرين والأردن تتصدى لهجمات إيرانية وتحذير أمني في قطر. قطاع غزة من المراقب إلى المقتلة، أبراج الاحتلال، منصات إعدام تلاحق نازحي غزة. تصعيد أمريكي إيراني كبير، تصعيد أمريكي إيراني كبير، هل المنطقة على أبواب حرب جديدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يفكر ترامب في المرحلة المقبلة مع إيران؟ إليكم خمس سيناريوهات. الولايات المتحدة الأمريكية، انقسام الديمقراطيين حول الكيان الصهيوني يصل إلى معركة الرئاسة. اليونان، لحظة اشتعال طائرة حربية يونانية بعد هبوط اضطراري. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، العمل على معالجة التداعيات التي خلفها العطل الواسع الذي أصاب تيلسرا تواصل شركة شبكتها الأربعاء بعدما أكدت إعادة خدمة الاتصالات برقم الطوارئ تريبل أو إلى العمل بصورة في فيكتوريا بالعودة تدريجيا بعد توقفها في لاين طبيعية، في حين بدأت خدمات قطارات لساعات بسبب الانقطاع. وقالت الشركة إن الخلل الذي أثر في خدمة الطوارئ نجم عن العيب البرمجي نفسه الذي تسبب في تعطل شبكة الهاتف المحمول، مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات إلى تعرضها لهجوم إلكتروني. كامبرا، أستراليون

72.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، وهي أحدث فترة شملتها البيانات. كاميرا كشفت دراسة جديدة أن معظم الشباب الأستراليين لا يزالون يرغبون في إنجاب الأطفال، إلا أن الثقة بالمؤسسات والخدمات العامة برزت بوصفها عاملا مؤثرا في قرار تكوين الأسرة، إلى جانب الضغوط المالية وارتفاع تكاليف المعيشة التي تعد من أبرز أسباب تراجع معدلات الإنجاب في البلاد. أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس ضبط 14 مليار دينار، نحو 10 ملايين دولار فاصل 6 إضافية مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. يأتي ذلك بعد 3 أيام من إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط نحو 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب في إطار التحقيقات مع الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية إلى 121 مليون دولار قبل الدفعة الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك المبالغ كانت موضوعة في زجاجات مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال وسط البلاد. فلسطين المحتلة غزة، أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني والصحي للنساء الحوامل في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية، حيث تتفاقم معاناة الأمهات والنساء الحوامل في مخيمات النزوح بشكل حاد نتيجة سوء التغذية وضعف الخدمات الصحية. وتتجسد أبعاد هذه الأزمة ميدانيا في إعلان وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع معدل الإصابة بفقر الدم بين النساء الحوامل في القطاع إلى 57%، مما يضع حياة آلاف الأمهات وأجنتهن في خطر حقيقي محدق. الاحتلال الصهيوني، تحت جدار مكهرب وسواتر ترابية تواجه بلدة سنجل شمال الشرق رام الله عقابا جماعيا عزل مداخلها الستة، وحول تنقل الأهالي اليومي من نصف كيلومتر إلى رحلة شاقة بطول 80 كيلومترا. ويتجاوز هذا الخناق التضييق اليومي وعزل السكان وتدمير أرزاقهم ليتصل بمخطط استيطاني صهيوني صودر بموجبه أكثر من 8000 دنم من أراضي البلدة وتلالها الحيوية. نيران تحت مياه هرمز، لم تعد ثمت مسافة بين التهديد والتنفيذ، فبينما تتوعد واشنطن بأن كل رصاصة إيرانية مقبلة ستقابل بعشرين ضعفها، وتعلن أن مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب انتهت، يرد الحرس الثوري بأن أي اعتداء متكرر ستتوسع ردودنا الساحقة لتشمله، رافضا أي دور أمريكي أو أطلسي في إدارة المضيق. فلسطين المحتلة، تتحول بلدة سنجل الواقع شمال شرق رام الله إلى نموذج حي لسياسة التهجير القسري والعقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون في الضفة الغربية. فبين أسلاك شائكة وبوابات حديدية تواجه البلدة حصارا مطبقا عزلها بالكامل عن محيطها وقيد حركة سكانها، في مشهد ميداني يترجم ما أكدته المفوضية الأمم المتحدة لشؤون الإنسان في فلسطين بأن اعتداءات المستوطنين باتت السبب الأول لتهجير الفلسطينيين خلال العام الجاري. الإحصاء الفلسطيني، أفادت معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أمس بأن قطاع غزة يعيش كثافة سكانية غير مسبوقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معظم الفلسطينيين لا يسكنون في فلسطين. وأوضح الجهاز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف 11 من يوليو تموز في كل عام أن الكثافة السكانية في قطاع غزة تبلغ 35,000 نسمة لكل كيلومتر مربع. توغل صهيوني بالقنيطرة، توغلت قوة للاحتلال الصهيوني في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية حاولت تخطي الحدود والمبيت داخل الأراضي السورية. ورصد مراسل سوريا الآن إقامة دورية صهيونية أمس حاجزا للتفتيش في محيط قرية صيدا الجولان بالتزامن مع مرور آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف في المنطقة ذاتها. فلسطين المحتلة غزة، استشهد 3 فلسطينيين إثر غارتين شنهما الاحتلال الصهيوني على غزة أمس بعد استشهاد 8 الأربعاء في الوقت الذي يشهد فيه القطاع أزمة نفاذ للأكفان وامتلاء المقابر مع استمرار تصاعد أعداد الشهداء رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة باستشهاد شخص وإصابة آخرين إثر غارة صهيونية استهدفت سيارة في حي الرمال غربي مدينة غزة. فلسطين المحتلة غزة،
لم ترضخ خطيبة الأسير المحرر أدهم البنا لليقين الذي ساد عائلته باستشهاده قبل 3 سنوات، بل سارعت لبيع مصاغها الزهر.

0: وتوكيل محامي للبحث عن مصيره لتقلب بذلك مجرى الحكاية من بيت عزاء أقيم له ولإخوته الثلاثة إلى عناق حار بعدما عاد من سجون الاحتلال حيا يرزق. هذه التضحية التي تضافرت مع جهود العائلة ومحاولاتها المستميتة أثرت عن كشف حقيقة بقائه على قيد الحياة لتنهي فصلا من العذاب والحزن الطويل الذي قيم على المنزل. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا. وزير الدفاع الصهيوني. قال وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أمس إن تل أبيب لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان، في حين أكدت بيروت ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على الكيان الصهيوني لوقف الأعمال العسكرية. وقال كاتس في بيان: لم نطلب إذنا من أحد لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه. وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت فإن كاتس يرد بذلك على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الكيان الصهيوني سينسحب من لبنان بموجب الاتفاقية. الاحتلال الصهيوني يهدم. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح أمس منزلا مأهولا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وشردت سكانه، كما اعتقلت 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة. وقال الناشط في رصد الانتهاكات الصهيونية جنوب الخليل أسامة مخمرة في بيان وزعه على الصحفيين إن قوة عسكرية صهيونية ترافقها جرافات ثقيلة اقتحمت منطقة إرفاعية في قلة المية شرق بلدة يطا فجرا وهدمت منزل المواطن إياد مصلح العمور بشكل كامل. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني. طالبت منظمة العفو الدولية أمس بالتحقيق في 3 هجمات شنها الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان خلال مارس آذار الماضي بوصفها جرائم حرب. وقالت المنظمة في تقرير إن هذه الغارات أسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 12 طفلا وإبادة عائلات بأكملها. واستهدفت الغارات 3 منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركايك قرب مدينة صيدا بين 6 و13 من مارس آذار. الكويت والبحرين والأردن تعلن. أعلنت كل من الكويت والبحرين والأردن تعرضها لهجمات إيرانية بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد المعقابي على ما قال إنها قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وذلك عقب هجمات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ردا على ما وصفته واشنطن بأنه عدوان إيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز. قطاع غزة يحاصر 23 موقعا عسكريا صهيونيا مدججا بأبراج ورافعات المراقبة تفاصيل الحياة اليومية لنازحي قطاع غزة ويتحكم بمصيرهم. ووثق شادي شامية في تقرير أعده للجزيرة مشهدا ميدانيا وإنسانيا قاسيا حيث كشف عن تحول هذه الهياكل من أدوات رصد إلى منصات تصفية وقتل عشوائي مباشر يستهدف المدنيين في أدق تفاصيل نزوحهم. تصعيد أمريكي إيراني كبير. يبدو أن الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران ستتخذ مسارا تصاعديا خلال الأيام المقبلة سعيا لتجريد الحرس الثوري من قوته، مما ينذر باحتمال وقوع حرب جديدة بالخطأ. فقد بدأت القوات الأمريكية أمس سلسلة ضربات أكثر تقدما في الجنوب الإيراني على نحو يعكس الانتقال إلى خط نار ثان مختلف عما جرى استهدافه خلال اليومين الماضيين، كما يقول الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد. الولايات المتحدة الأمريكية مع إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران وعودة الضربات العسكرية الأمريكية، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهات مع طهران وسط تساؤلات بشأن الكيفية التي ستتعامل بها إدارته مع الأزمة في المرحلة المقبلة. الولايات المتحدة الأمريكية تناولت صحيفة واشنطن تايمز وول ستريت جورنال الانقسام المتزايد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن الكيان الصهيوني وكيف أصبح الموقف من الدعم الأمريكي لها عاملا مؤثرا في المنافسة على المناصب الحزبية والانتخابات التشريعية، بل وأحد الملفات التي قد تحدد ملامح السباق الرئاسي لعام 2028. الخبر الأخير في هذه النشرة من اليونان. شهد مطار زاكينثوس الدولي في اليونان حادثا جويا مروعا بعد ظهر أمس إثر هبوط اضطراري لمقاتلة حربية تابعة للقوات الجوية اليونانية من طراز F-16 ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. ووفقا للمعلومات الأولية وتصريحات الجهات الرسمية تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة فائقة بينما نجا الطيار وخرج سالما وبصحة جيدة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا إلى توقف القطارات، خبير يشرح العلاقة بين شبكات تيلسترا كيف أدى عطل الاتصالات وحركة السكك الحديدية. كيمبرا، الإنفاق على الصحة يتجاوز 270 مليار دولار، وهذه أكثر الأمراض التي يعاني منها الأستراليون. كيمبرا، بعيدا عن المال والسكن، هذا ما يؤثر في قرار الشباب الأسترالي بإنجاب الأطفال. ومن العناوين العالمية، العراق من قنان المياه إلى حفر المجاري، العراق يكشف مخبأ جديد لملايين الدولارات المنهوبة. فلسطين المحتلة، غزة، فقر الدم يهدد 57% منهن، حوامل غزة بين فكي سوء التغذية وغياب الرعاية. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يعزل بلدة سنجل في الضفة الغربية ويقيد حركة سكانها. نيران تحت مياه هرمز، نيران تحت مياه هرمز، سيناريوهات التصعيد وبنك الأهداف بين واشنطن وطهران. فلسطين المحتلة، بلدة سنجل في مصيدة الاستيطان، حياة بين سجنين تواجه مخططا لتمزيق الضفة. الإحصاء الفلسطيني، الإحصاء الفلسطيني يقول 35 ألف نسمة في كل كيلومتر مربع بغزة. توغل صهيوني بالقنيطرة، توغل صهيوني بالقنيطرة ورواد باشان يكثفون تحركاتهم قرب الحدود السورية. فلسطين المحتلة، غزة، المقابر تمتلئ والأكفان تنفذ، 11 شهيدا منذ أمس في غزة. فلسطين المحتلة، غزة، باعت ذهبها للبحث عنه تفاصيل جديدة عن الأسير العائد من الموت بغزة. وزير الدفاع الصهيوني كاتس ردا على ترامب، لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني يهدم، الاحتلال يهدم منزلين ويعتقل 11 فلسطينيا بالضفة. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني، أبادت عائلات بأكملها. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في لبنان. الكويت والبحرين والأردن تعلن، الكويت والبحرين والأردن تتصدى لهجمات إيرانية وتحذير أمني في قطر. قطاع غزة، من المراقبة إلى المقتلة، أبراج الاحتلال منصات إعدام تلاحق نازحي غزة. تصعيد أمريكي إيراني كبير، تصعيد أمريكي إيراني كبير، هل المنطقة على أبواب حرب جديدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يفكر ترامب في المرحلة المقبلة مع إيران؟ إليكم خمسة سيناريوهات. الولايات المتحدة الأمريكية، انقسام الديمقراطيين حول الكيان الصهيوني يصل إلى معركة الرئاسة. اليونان، لحظة اشتعال طائرة حربية يونانية بعد هبوط اضطراري. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا السبت، غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة، أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: نور الظلال.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إشراقات. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هل تعلمون أن التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى العظماء وأصحاب الأخلاق الفاضلة، وليس دائما العطاء بالمنح، بل أحيانا يكون العطاء بالمنع. فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان عن أعراضهم هو من أنبل أنواع العطاء. وأسعد الله أوقاتكم.

عبارات راقية. الاهتمام دون الطلب يكون أجمل، والحب دون تردد يكون أروع، والصداقة دون مصالح تكون أعظم. أربعة لا تسألهم شيئا ولو كانت حاجتك في أيديهم: الحقود والحسود والبخيل واللئيم.

من أراد فهمك بشكل خاطئ سيفعل، حتى وإن وصل به الحد إلى أن يعتبر كلمة شكرا شتيمة. نيتك الصالحة تقودك إلى الحق أكثر من عملك. اوجد نية الخير في قلبك، يوجد الله لك الخير في عملك.

في الدنيا كل شيء يتغير، الصديق، الحبيب، القريب، والنفوس جميعها، ما عدا قلب الوالدين يظل كما هو.

تربية هذا حلال وهذا حرام تنشئ جيلا يراقب الله، ولكن تربية هذا عيب تنشئ جيلا يراقب الناس.

ابحث عن سعادتك دائما، فالحاضر لا يدوم والماضي لا يعود، وهكذا هي الحياة. لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى ويستمر رائعا حتى النهاية، ففي البداية كلهم رائعون.

هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة، وهناك من يكون علامة فارغة.

يقول الشيخ النابلسي إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال للكثيرين من خلقه بقدر، ولكنه لا يعطي السكينة إلا لأصفيائه من المؤمنين، والسكينة ثمرة من ثمرات محبة الله للعبد. ومن علامات محبة الله لك أيضا أن يمنحك الرضا عن كل شيء، أن ترضى عن وجودك، عن وضعك، عن أولادك، عن أهلك، وعن دخلك، وعن كل شيء مسخر لك. ومن منح الرضا فقد أسعده الله. فوالله لو شققنا عن قلب المؤمن الراضي لوجدنا فيه سعادة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. أسعدكم الله بالسكينة والرضا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة.

0: تنسيني.
1: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زياً ضيقاً يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي؟ أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام فأين أعصيه؟ فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية، ولن تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء، انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
0: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
1: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه، من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات: عبدي اقرأ كتابك؟ أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا شديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ابن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: لم تبرق من نور وبهاء.
1: خذ الحكمة.
2: أداء الدين من الدين.
3: أحبب من ينصحك لا من يمدحك.
2: أفضل الأصدقاء صديق قديم.
3: تضطر الأم لمعاقبة ولدها ولكنها سرعان ما تأخذه بين أحضانها.
2: الإفراط في النوم يتعب.
3: إياك ومن مودته على قدر حاجته إليك.
2: الجار قبل الدار.
3: ازجر المسيء بثواب المحسن.
2: إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء.
3: الجار قبل الدار.
2: احتمل أخاك على ما فيه.
3: احترس ممن يبوح لك بأسراره الصغيرة، ذلك أنه يود أن ينتزع منك أسرارك الكبيرة.
2: إذا تناهت الشدة كان الفرج.
3: الاحتراس كثيرا من الخطر غالبا ما يجعلنا نقع فيه.
2: إن الكذوب قد يصدق.
3: إذا قويت فاقو على طاعة الله.
2: من لديه جار طيب يباع منزله بسعر أغلى.
3: هذا القول الذي يشير إلى حسن الجوار يذكرنا بما حصل للإمام أبي حنيفة رحمه الله مع جاره.
2: فقد كان للإمام أبي حنيفة جار إسكافي، وكان يشرب الخمر في كل ليلة وينشد: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وكان الإمام يصلي الليل ويسمع حديثه وإنشاده، ففقد صوته بعض الليالي فسأل عنه، فقيل أخذته الشرطة منذ يومين وهو في السجن. فصلى الإمام الفجر وركب دابته ومشى، واستأذن على الأمير فأذن له. فلما دخل عليه أجلسه مكانه وقال: ما حاجة الإمام؟ فقال: لي جار إسكافي أخذته الشرطة فتأمر بتخليته. فقال الأمير: نعم، وكل من أخذ تلك الليلة. ثم أمر بتخليته وتخليتهم أجمعين. فركب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وتبعه جاره الإسكافي. فلما وصل إلى داره قال له الإمام: أترانا أضعناك؟ قال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا، ولله علي ألا أشرب خمرا بعد اليوم. فتاب من يومه ولم يعد إلى ما كان عليه.
3: حيث تمر الإبرة يمر الخيط أيضا.
2: ذكر الإبرة في هذا القول مستمعين الكرام يذكر بما وصفها به أبو محمد القاسم بن علي الحريري في المقامة الثامنة من مقاماته المشهورة، حيث قال ملغزا عنها:
3: كانت لي مملوكة رشيقة القد، أسيلة الخد، صبور على الكد، تخب أحيانا كالنهد،
2: أي كالفرس،
3: وترقد أطوارا في المهد،
2: أي توضع أحيانا في وعائها،
3: وتجد في تموز مس البرد،
2: أي أن الحداد يبردها بالمبرد ليقومها ويعدلها.
3: ذات عقل وعنان.
2: أراد بالعنان الخيط، والعقل شدها بالخيط حين تمسك في الثوب.
3: وحد وسنان، وكف ببنان، وفم بلا أسنان.
2: والكف من أعمال الخياطة.
3: تلدغ بلسان النضناض،
2: وهو لسان الحية، وشبه طرف الإبرة به لكثرة حركته في الثوب.
3: وترفل في ثوب فضفاض،
2: أي تمشي في خيط طويل.
3: وتجلى في سواد وبياض،
2: أي تبرز في خيط أسود لخياطة الثياب السود، وأبيض لخياطة الثياب البيض.
3: وتسقى ولكن من غير حياض،
2: أي أن الحداد إذا أخرجها من النار ألقاها في الماء لتصلب.
3: ناصحة خدعة،
2: أي خائطة قد تخدع الخائط فتخيط وجه الثوب الأعلى وتترك الأسفل.
3: خبأة طلعة،
2: وهذا وصف لحالها في الخياطة حين تختبئ في الثوب ثم تطلع في يد الخائط.
3: مطبوعة على المنفعة، ومطواعة في الضيق والسعة،
2: أي أنها إذا دفعت في الثوب دخلت فيه سواء اتسع موضع دخولها أو ضاق.
3: إذا قطعت وصلت،
2: يعني إذا قطعت الثوب ألفته وخاطت.
3: ومتى فصلتها عنك انفصلت، وطالما خدمتك فجملت، وربما جنت عليك فآلمت وململت،
2: أي جعلتك متقلبا لشدة الوجع. إذا أردت أن تعلن شيئا خفيا فقله للمرأة.
3: إن غلى اللحم فالصبر رخيص.
2: احبس دموعك ما استطعت أمام المرأة، فالمرأة تبكي وهي تعلم أن دموعها كاذبة، وقد تظن ذلك فيك أيضا عندما تبكي أمامها.
3: إذا كثرت الآراء قلت الأعمال.
2: إعجاب الإنسان بنفسه دليل على صغر عقله.
3: إذا صنعت معروفا فاستره، وإذا صنع معك فانشره.
2: إذا لم يكن الوعاء نظيفا فإن كل ما يصب فيه سيفسد.
3: تكفي نعجة جرباء لنقل العدوى إلى كل القطيع.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد، والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء. الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما، ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا، إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي، وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن، وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إنك حميد مجيد.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قال البعض: الناس ثلاثة، رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدا، ورجل كالدواء يحتاج إليه حينا بعد حين، ورجل كالداء لا يحتاج إليه قط. وقال آخرون: الناس أربعة، واحد حلو كله فلا يشبع منه، وآخر مر كله فلا يؤكل منه، وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط. أما البعض الآخر فقال أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبته، ورجل تقدر على أن تنفعه ولكن لا تنتفع منه، ورجل لا تقدر أن تنفعه وتتضرر به فاجتنبه. وقال البعض: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، منها ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا كالظل سريع الزوال، ومنها ما له ثمر وليس له ظل، وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنيا، ومنها ما له ثمر وظل وهو الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة، ومنها ما ليس له ظل ولا ثمر وهو الذي لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الشاعر: الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. واعلم يا أخي أن الصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة من هو فوقك يقتدي منك خدمته، وصحبة من هو دونك يقتدي منك الشفقة والرحمة، وصحبة من هو مثلك يقتدي منك الإيثار. يقول ذو النون المصري: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. أخي المسلم، شروط الصديق. قالوا: ينبغي في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، غير مبتدع، غير حريص على الدنيا. والأولى أن يكون عاقلا، والعقل رأس مال العبد وهو الأصل، والعاقل هو الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، فلا خير في صحبة الأحمق، فالأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك من حيث لا يدري. لذلك قال الشاعر: إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون، فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون. وقيل أيضا: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. أما الإمام علي كرم الله وجهه فقال: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ثانيا، على الصديق أن يكون حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حسن الخلق في كلمة قالها عندما سئل الموعظة فقال: لا تغضب. وقد قال البعض: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. فلا بد من حسن الخلق للصديق، ولا يكتفى أن يكون عاقلا. رب عاقل يدرك الأمور على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه، فلا خير في صحبة ذلك الشخص. الإمام الجنيد يقول: لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. ثالثا، الصديق أخي المسلم يجب ألا يكون فاسقا، فالفاسق هو الخارج عن حدود الله. الفاسق المصر على الفسق لا فائدة في صحبته، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا يوثق بصداقته. يقول تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه.
أخي المسلم، على الصديق ألا يكون مبتدعا. في صحبة المبتدع خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليك، فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة، فكيف تؤثر صحبته؟ الفاروق رضي الله عنه يقول في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك بما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشى الله، فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وخامسا أخي المسلم، على الصديق ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع ومن حيث لا يدري صاحبه، فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ويشهيك في الدنيا، ومجالسة الزاهد تزهدك في الدنيا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: أحيوا الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقد قال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقد قال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقد قال بعض السلف الصالح في وصيته لابنه: لا تصحب من الناس إلا من إن اقترفت قرب منك، وإن استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك، وإذا تذللت إليه صانك، وإن اجتمعت معه زانك. وقال أبو مهران: أخرج من منزلي فأنا بين ثلاثة، إن لقيت من هو أعلم مني فهو يوم فائدتي أتعلم منه، وإن لقيت من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي، وإن لقيت من هو دوني فهو يوم مثوبتي. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه سليل النبوة: لا تصحب خمسة: الكذاب، الأحمق، البخيل، الجبان، والفاسق. فيا أخي المسلم، الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الخلائق، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، فلا غنى لمسلم عن أخيه المسلم. وقد قال الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اللهم اغنني عن الناس، فقال له: ليس كذلك، فإنما الناس للناس، هلا قلت اللهم أغنني عن شرار الناس. فيا أخي المسلم، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد منه يقينا.

0: وأنر خاطري وثبت جناني.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول أصول الدعوة. الدعوة هي رسالتنا، وهي دليل خيريتنا، وهي سبيل رضا الله تبارك وتعالى علينا. لا إيمان بلا دعوة، ولا خيرية في هذه الأمة إلا بالدعوة. ومن ثم ينبغي أن نولي هذا الموضوع عناية واهتماما، حتى نستطيع أن نقف فيه على أرض صلبة. ونحن من خلال لقاءاتنا مع حضراتكم نحاول أن نتلمس الهدى في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوجيهات أئمتنا وعلمائنا فيما ينبغي أن تكون عليه الدعوة من فهم وفقه وبصيرة وما إلى ذلك مما لا غنى لنا عنه. إن الله تبارك وتعالى حين وصف الدعاة إليه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة. لابد لتؤتي الدعوة ثمرتها أن تكون كما وصفها الله، على بصيرة. وهذا هو ما نتعاون بين الحين والآخر، نلقي بموعظة بنصيحة بحكمة تتناول كيف تكون الدعوة على بصيرة. وآخر ما التقينا به مع حضراتكم حول أصول الدعوة كان لقاء حول ما يلزم الداعية من التعرف أولا على كتاب الله تعالى، وثانيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث مع حضراتكم حول ما يلزم الداعية من التعرف على أحكام الفقه الإسلامي، الأحكام الشرعية التي تدور ما بين الحرام والمكروه والمباح والمندوب والواجب وما إلى ذلك، والتي تعتمد على أصول شرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وما إلى ذلك من أدلة أخرى ذكرها العلماء وفصلوا فيها. الداعية لا غنى له عن أن يتعرف على الفقه، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي لا تصح العبادات أو المعاملات إلا بها. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم بذلوا جهدا جهيدا في استنباط الأحكام، وعرف وبسط وكتب، ووجد بين أيدينا ثروة ضخمة من الآراء والاجتهادات الفقهية التي تعب فيها هؤلاء العلماء جزاهم الله تعالى عنا خيرا. لابد للداعية من أن يكون له نصيب من هذه الأحكام وأن يتعرف عليها. لماذا؟ الداعية منا دائما يسأل عن حكم الله تعالى في أمر ما من الأمور، ويأتي إليه الناس يستفتونه في أمور دينهم ودنياهم، فيجب أن يكون لديه من المعرفة ما يشبع رغبة الناس، ما يسد حاجتهم، ما يقضي نهمتهم. وقد قلنا من قبل إن الناس تأتي إلى الداعية باعتباره طبيبا لقلوبهم ودواء لعللهم، ومن ثم يفصحون له بما يستحيون من ذكره أمام ذويهم وأقاربهم وأقرب الناس إليهم، بينما يفصح في هذا أمام الداعية ليرى الجواب، ليقف على حكم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب على الداعية أن يتبحر وأن يتعمق في معرفة الفقه الإسلامي حتى يستطيع أن يلبي رغبة الناس ويجيب عن تساؤلاتهم. كذلك الناس تتعامل وفق بعض المسائل وقد يكون فيها خطأ.
1: قد يتعاطى الناس أعمالا فيها بدعة، فيها ضلالة، فيها خطأ أيا كان، ولن يتأتى تصحيح الخطأ إلا إذا عرف الداعية الصواب وكان لديه من الأدلة والفقه ما يستطيع أن يقنع به الناس بضرورة ترك ما هم عليه من خطأ وتصويب هذا الخطأ وفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فتقويم الأخطاء وتسديد الوجهة يحتاج من الداعية أن يكون أيضا على معرفة بهذه الأحكام الشرعية. لا تقتصر الدعوة على مجرد الترغيب في فعل شيء أو تحذير من ترك شيء، وإنما إلى جانب الترغيب في فعل الطاعات كالزكوات والصلوات والصيام والحج وسائر الأعمال تحتاج إلى أن يكون معها تبسيط وتقديم للأحكام الفقهية التي لا بد منها في ظل أحكام شرع الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة. فإذا رغبت الناس في الزكاة أو في الصيام علمهم وعرفهم باختصار وتبسيط أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بهذا الجانب أو ذات، وبذلك تجمع ما بين الفقه والدعوة أو ما بين الدعوة والترغيب وما بين الفقه والأحكام. لذلك لابد للداعية من أن يكون له نصيب من هذا الفقه. بذل أي جهد في هذا الجانب له عند الله ميزان عظيم وله عند الله قدر كبير. سيدنا عبد الله بن مسعود يعلمنا في هذا المعنى، يقول لأن أفقه ساعة أو لأن أفقه بعض الليل أن أجلس لأتعلم شيئا من الفقه بعض الليل أحب إلي من إحياء الليل كله، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه. فالفقه يمثل المستند والركن، يمثل العمود الأساسي الذي لا غنى لأي إنسان متدين عنه. ربنا سبحانه وتعالى اشترط لقبول العبادة شرطين، ماذا قال؟ قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح جناح والإخلاص جناح آخر. العمل الصالح متى يكون صالحا؟ إذا كان وفق الأحكام الشرعية، إذا كان موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجانب الثاني الإخلاص، هذا سر بين العبد وربه. وقرأ بعض السلف الصالح قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال أحسن العمل أصوبه وأخلصه. أصوبه أن يكون على السنة، وأخلصه أن يكون مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى. ومن ثم نجد أن من الضروري ومن اللازم لكل مسلم أن يتعلم أحكام دينه حتى لا تصح أو حتى تصح عبادته إذا ما صلى أو صام أو فعل شيئا ما من الطاعات. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا أدى صلاته فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها وما يتعلق بها قالت له حفظك الله كما حفظتني، وإذا أقام صلاته فلم يتم ركوعها ولا سجودها ولا ما ينبغي فيها ضرب بها وجهه وقالت له ضيعك الله كما ضيعتني. وكثيرا ما أو كل ما نقرأ في الأمر بالصلاة يقول ربنا وأقم الصلاة وأقيموا الصلاة وأقمنا الصلاة والمقيمين الصلاة، لم يقل صلوا أو الذين صلوا أو المصلين، إنما أقام وأقيم ويقيم وأقمنا. كل التصريفات في الكلمة تأتي مسبوقة بلفظ أقم. أقم لأنه ليس المقصود فقط أن أؤدي العبادة كشكل، لا، إنما لابد أن أتعمق في أداء العبادة حتى تكون عبادة صائبة صحيحة ظاهرا وباطنا. عبادة صحيحة ظاهرا بأن تكون كما قلنا على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباطنا أن تكون خالصة لوجه الله، لا رياء فيها ولا سمعة ولا يراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، بل يراد بها وجه الله وحده، كما قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كذلك ورد في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر أو مجالس الذكر. يقول أحد السلف في تفسير هذه الكلمة، يقول: هي مجالس الحلال والحرام، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تنكح، كيف تطلق، كيف تبيع، كيف تشتري، وما إلى ذلك. وهذه كلها مباحث لا غنى للإنسان الداعية عنها تتعلق بأحكام الفقه الإسلامي. هذه مقدمة نضعها بين يدي إخواننا من الدعاء بضرورة أن يعتنوا بالفقه وأن يقرأوا فيه وأن يتبحروا في مسائله، حتى إذا أجابوا كانت إجاباتهم مبنية على أساس سليم وعلى رأي سديد لمشيئة الله تبارك وتعالى. ينبغي أيضا ونحن نقرأ في الفقه أن نراعي أشياء ضوابط. الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بأوامر ودعانا إلى التزام أحكام، ونبينا صلى الله عليه وسلم فصل ما أجمله القرآن ووضح ما أشكل علينا فيه. جاء العلماء من بعد واجتهدوا في هذه النصوص وأخذوا منها أحكاما، هذا رأى فيها رأيا وهذا رأى فيها رأيا. فينبغي أن ننظر إلى آراء الفقه بنظرة شمولية، نظرة ليس فيها تعصب وليس فيها ضيق أفق وليس فيها ما يقول به البعض: رأي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب، لا. إنما إذا كان الأمر متعلقا بشيء اجتهادي يخضع لوجهات النظر بناء على الأدلة التي بين أيدينا، فينبغي أن تتسع الرؤية، ينبغي أن ننظر إلى الأمور نظرة شمولية. أنت ترى أن الآراء في الفقه كثيرة جدا، وهذه الاختلافات لا تتعلق بالأصول ولا بالاعتقادات، وإنما تتعلق بأمور فرعية هي محل للنظر. فينبغي أن يكون لدينا هذه السعة ولدينا هذه المروءة ولدينا هذه المرونة. تعال مثلا أضرب لك مثالا من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لم يختلف أحد في ضرورة غسل الوجه كله، لأن الآية تقول اغسلوا وجوهكم، حد الوجه ما بين منابت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين الأذنين عرض، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد تحتمل إلى الرسغين، تحتمل إلى المرفقين، تحتمل إلى الكتفين، لكن الله أراد لها تحديدا فقال: وأيديكم إلى المرافق. فعندما تغسل يدك تغسلها من أولها لحد المرافق. طب يا ترى المرافق داخلة في الموضوع ولا خارجة عنه؟ خلاف بين الفقهاء في معنى كلمة إلى، هي إلى بمعنى مع ولا حتى، أي انتهاء الغاية. لكن نلاحظ أن لازم نغسل إيدينا كاملة، لا نكتفي بغسل الكفين في أول الوضوء، بل لابد من أن نعيد غسلهما في الفرض. طيب، وبعدين قال: وامسحوا برؤوسكم. خد بالك معايا هنا أن القرآن الكريم لم يفعل مثلما حدث مع الوجه، اغسلوا وجوهكم، لم يقل وامسحوا رؤوسكم تبقى لا تحمل إلا وجها واحدا، إنما قال وامسحوا برؤوسكم. دخول الباء هذه جعل هناك فرصة للاجتهاد. البعض يقول إن الباء تحمل معنى التبعيض يبقى ولو شعرة، البعض يقول للإلصاق فهي الربع، البعض يقول إنه لا تفيد شيئا زائدا فتمسح الرأس ككل. فاختلاف الفقهاء في هذا الجانب ينبغي أن يحترم، لأنه مبني على اجتهاد في نص قرآني يحمل هذه الوجهة. عندك السنة أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أصحابه ألا يصلين أحد منهم العصر إلا في بني قريظة، بعدما انتهت غزوة الأحزاب ووضح ما وقع من اليهود من خيانة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليهم في حينه، وجاءه سيدنا جبريل وقال له أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع السلاح بعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. طيب الناس مشيت فعلا،

لم يعب على هؤلاء ولا على أولئك. يعني معناه أن أيد هؤلاء فيما ذهبوا إليه من اجتهاد وأيد هؤلاء فيما ذهبوا إليه من اجتهاد. وبالتالي سنجد آراء فقهية متعددة وكثيرة أمام أعيننا، فلا نتعصب لرأي بعيد، لأنه لو بصينا لحقيقة الأمر، لو نظرنا إلى حقيقة الأمر سنجد أن هذه الآراء إنما هي نعمة من نعم الله على هذه. الفقه يثرى بها وينمو ويتسع، واجتهادات هؤلاء العلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تختار مسألة من هنا ويختار غيره من هنا، يتسع الفقه وينمو وتكثر منابع الخير في هذه الأمة. أيضا رحمة بالأمة، رحمة، لأن أي إنسان يجد اختلاف الفقهاء في أمر ما من الأمور، إن أخذ برأي هذا فهو في سعة، وإن أخذ برأي هذا فهو في سعة. وفي هذا المعنى يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا وأنهم قول واحد، فإنهم أئمة يقتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. من أخذ برأي ابن مسعود فهو في سعة، من أخذ برأي ابن عمر فهو في سعة، من أخذ برأي ابن عباس فهو في سعة، ومن أخذ برأي الشافعي أبي حنيفة، برأي مالك، برأي ابن حنبل، الكل في سعة. ومن ثم لا يعيب الإنسان المجتهد على غيره فيما هو محل للاجتهاد، فيما هو محل للاجتهاد. ينبغي أن ينظر إلى المسألة كما قلنا نظرة شمولية، نظرة موضوعية، تتسم بالأدب، تتسم بتبادل الاحترام فيما بين المجتهدين وبعضهم. نحن ولله الحمد عندنا مذاهب فقهية متعددة، لكننا وإن وقع الاختلاف بيننا فيها لا تختلف قلوبنا. بتدخل المسجد لا تجد فيه مكتوب على بابه مثلا ده مسجد مالكي أو ده مسجد شافعي أو ده حنفي، الكلام ده غير موجود عندنا. وليس عندنا ما يطير أن أصلي وراء إمام من أي مذهب ما من المذاهب، فعلينا أن نكون على هذا النحو، لا نرى رأينا صوابا لا يحتمل خطأ، وأن رأي غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب، وإنما الأمر كما قلنا على السعة. شوف الإمام النووي رحمه الله يقول في كتابه شرح النووي على صحيح مسلم، يقول: العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار، المختلف فيه لا إنكار، إلا إن ندبه برفق على جهة النصيحة بفعل كذا للخروج من الخلاف. ماشي، لا خلاف إنك تقول له: طب والله، طب ده دليل أقوى، دي المسألة دي الدليل بتاع دي كذا والدليل بتاع دي كذا، تقنعه بأدب وبنصح وبلا خصومة، مش مشكلة. هذا هو ما ينبغي أن يسود فيما بيننا. يجي واحد يقول لك: تعملوا إيه؟ إيه الكلام؟ ما للإسلام وما للاختلافات؟ ما للإسلام وما للاجتهادات اللي تشرق مرة وتغرب مرة؟ طبعا واحد زي كده لا يفقه طبيعة الإسلام، لا يعرف أن هناك اختلافات في أصول ومعتقدات لا يقبل فيها خلاف نهائيا، وأمور أخرى هي محل للاجتهاد قبلها الأئمة، بل وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها أصحابه. ونحن ذكرنا في القرآن الكريم: وامسحوا برؤوسكم، أدخلت الأئمة في اجتهاد. ولو أراد الله لهذا النص أن يكون نصا واحدا لا يحتمل إلا قولا واحدا لفعل، ولكن رحمة ربنا جعلت المجال واسعا أمام هذه الاجتهادات. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه فيما يخص اجتهادهم في الصلاة في بني قريظة. كذلك الصحابة، يقول أنس بن مالك: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتيم ومنا المتم ومنا المقصر

يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولا المتم على المقصر، ولا المقصر على المتم. وذكرنا كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فأحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفوا، وأنهم قول واحد فإنهم أئمة يقتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. فما يجيش واحد بعد كل الكلام ده يجي يقول لك سيبك من أراضي، إيه فقه وإيه شافعي وإيه حنفي وإيه رأي إمام فلان ورأي، تعالى لي أنا، دعك من هؤلاء واذهب إلي. هذا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأمة، وهذا فضل يذكر لله تعالى فيشكر. واحد مرة سأل الإمام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بالاختلاف، فأشار الإمام الشافعي إلى أن هناك اختلافا مذموما، وأن هناك اختلافا لا يرى فيه ذنب. أما الاختلاف المذموم فهو ما يتعلق بما جاء بينا في كتاب الله أو صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذم من عارض هذا الأمر الواضح الصريح. أما إذا كان الأمر يحتمل التأويل والقياس ووجهة النظر، فذهب المتأول أو القايس فيه إلى أمر ما أو إلى جهة، فهذا لا شيء فيه. وضرب لذلك مثلا بقول الله تعالى: وما تفرق الذين اختلفوا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، من بعد ما جاءتهم البينة. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال: فذم الله تعالى هؤلاء حين اختلفوا بعدما جاءهم من البينات. أما ما لم يكن بينا أو ليس فيه نصا واضح يعني صريحا، فحينئذ لا بأس أن تأخذ برأي عالم وأن تأخذ برأي عالم آخر. ويسوقنا هذا إلى سعة النظر، سعة الأفق اللي كان بيتصف بها أئمتنا رحمهم الله، كيف كانوا لا يرون رأيهم صوابا وغير رأي غيرهم خطأ. ما كانش الكلام ده بيحصل. وعند نماذج الإمام مالك رحمه الله، جاءه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور اقترح على الإمام مالك أن يلزم الناس بما في الموطأ، أن يلزم الناس بما في الموطأ. كانت فرصة، كان من الممكن أن يفرض على الناس فرضا أن يأخذوا بما في موطأ الإمام مالك الذي يحمل اجتهاداته، لكنه رفض، رفض وقال: إن الناس رووا روايات ووصلت إليهم أشياء، فدع كل قوم وما وصل إليهم، دع كل قوم وما وصل إليهم، فإن ردهم عما فيه شديد. فبالتالي رفض أن يلزم الناس باجتهاده هو. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سأله رجل في مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل يحلف. فالرجل السائل قال له: أرأيت إن أفتاني آخر بأني لا أحدث؟ قال: لا بأس، ودله على من يفتيه بذلك. فانظر إلى، انظر إلى سعة الأفق، انظر إلى رحابة الصدر، انظر إلى العلماء فيما بينهم كيف كانوا لا يرون أن آراءهم هي دي وبس، ورأي غيرهم لا قيمة له. فالكلام ده لم يكن موجودا، وإنما كانوا يجتهدون، فإن أصاب أحدهم فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، فهو على كل الحالات مأجور من الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ينبغي أن يتسع الأفق، ينبغي أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر، ولا مانع من الموازنة بين الآراء، وأن نأخذ بما قال الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاسمع الرأي، ولا تحكم بصواب رأيك وخطأ غيرك إلا إذا عرفت دليل الآخر، كما يقولون يعني بهذا المعنى: لا يحل لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، فإنه إن لم يعلم باختلاف الناس ربما رد ما هو أوثق مما في يديه، يرد أوثق مما هو في يديه، لأنه لم يعلم إلا هذه المسألة فقط.
لكن اطلع على الآخرين واقرأ ما لديهم. ولا بأس إذا اتبعت مذهبا من المذاهب ثم رأيت الدليل في صف غيره ودليل غيره أقوى منه، فلا مانع. نحن لا نتعصب لأشخاص، لا نتعصب لآراء، وإنما نحن مع الحق. لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الحق ونعرف ذلك أهله. وده اللي قاله لنا علماءنا وأئمتنا. بعضهم كان يقول إذا جاءكم من كلامي ما يوافق الكتاب والسنة فخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. فلا تعصب، أمر التعصب أمر مذموم، أمر شائن، مما يعيب زماننا هذا أننا نرى كثيرا من طلاب العلم والمبتدئين في طلب الفقه يتعصب لرأي واحد دون سواه، ولا يرى غيره، ولا يقرأ إلا لهؤلاء العلماء، ولا يسمع إلا لهؤلاء المشايخ. فإذا قيل له برأي آخر أو أشير عليه بكتاب آخر ليس عنده سعة أفق، وليس عنده مرونة، وليس عنده بعد نظر، لربما تقرأ في ما قاله غيرك ترى صوابا عنده. لا يحل لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، فإنه إن لم يعلم باختلاف الناس ربما رد ما هو أوثق مما في يديه. وأمر التشديد الذي يتعاطاه البعض منا في كل المسائل مسألة أيضا فيها نظر، فيها نظر. كما يقول بعضهم العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. بسيط جدا، حرام حرام حرام، ونحرم على الناس كل شيء دون أن يكون هناك سعة أفق وبعد نظر، وقد يكون من الأدلة ما هو أقوى مما في أيدينا. يبقى أن نشير إلى أن هذا التعصب للمذهب أو للرأي أو للشيوخ أدى إلى أن تنغلق أمام كثيرين منا أبواب المعرفة، وإلى أن يفتعل كثيرون منا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. بيجي واحد مثلا، الكلام ده موجود في كتب الفقه في مسألة التعصب للمذاهب الأربعة، واحد مرة سئل هل يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال لا يجوز. ليه عم؟ لماذا لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية؟ قال لأن الشافعية يجيزون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا شك في الإيمان، فلا يجوز للحنفي الذي إيمانه يقيني أن يتزوج بشافعية التي إيمانها في شك. فواحد تاني زميله على مثل مذهبه قال بل يجوز قياسا على الكتابية، يجوز قياسا على الكتابية، يعني أنت جعلت النصرانية أو اليهودية أصلا والمسلمة التي خالفت مذهبك جعلتها تقاس عليها؟ هل يجوز مثل هذا؟ هل يليق أن يصل التعصب إلى درجة تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى؟ بل الأدهى من ذلك والأمر أن بعض المتعصبين افتعل وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله، لم يقله، وضع حديثا يقول، طبعا حديث موضوع، يقول إيه؟ يظهر في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويظهر في أمتي رجل يقال له أبا حنيفة، قال له أبا حنيفة هو سراج أمتي، هو سراج رجل حنفي متعصب، فرأى أنه يضع على النبي اللي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لم يتورع عن أن يفتعل ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا بسبب هذا التعصب. يقول لك يظهر في أمة الرجل يقال له محمد بن إدريس الإمام الشافعي هو أضر على أمته، هذا منطق يقبل؟ هذا منطق يقبل؟ واحد تاني، طب التعصب مش في جانب الحنفية بس، إنما في جانب ناس تانية. سئل أحد الشافعية عن طعام وقعت فيه قطرة نبيذ
فقال يرمى لكلب أو حنفي. يرمى لكلب أو حنفي. هذا يجوز الترامي بالألفاظ والتراشق بالعبارات البذيئة لمجرد الاختلاف فيما بيننا وبين بعضنا على أمور مذهبية تصح من وجه وتصح من وجه آخر. وبعدين يا أخوانا يعني الاختلاف زي ما قلنا ده رحمة من الله سبحانه وتعالى إذا كان في الأمور الفرعية، وإنه ده إثراء للفقه، ثم إنه في أسباب دفعت إليه. هم المسلمين، هل الفقهاء محبين للخلاف لذاته؟ هل تتوقع أن الأئمة رضوان الله عليه اختلف حبا في الاختلاف رغبة في أن يكون لهم رأي على رأي من يقول خالف تعرف؟ مش الكلام. وإنما القرآن الكريم، النص القرآني فيه محكم وفيه متشابه، فيه صريح فيه مؤول فيه قطعي، طبعا قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ولكن من حيث الدلالة يا ترى هل هو قطعي الدلالة على هذا المعنى ولا ظني الدلالة؟ اختلف الفقهاء حول النص مع إيمانهم به وإقرارهم بأن الكل من عند الله. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من وصله الحديث ومنهم من لم يصل، منهم من تأوله على وجه لم يتأوله الآخر، منهم من نسخه حديث آخر لم يصل إلى العالم الأول. إمام تيمية له كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر هذه الأسباب، منها أيضا اللغة، اللغة العربية نفسها دلالات اللغة فيها اللفظ المشترك وفيها اللفظ المجاز، فيؤدي ذلك إلى وقوع اختلاف فيما بين الفقهاء. أضف إلى ذلك عاملا أساسيا رابعا، وهو درجة الاستنباط والتعمق في الأحكام، وهذا فضل من الله وباب واسع لا يتقيد فيه عطاء الله بقيد. ده عنده قدر من الفقه، غيره عنده أزيد منه شوية، غيره أقل منه شوية. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. وإنما أنا قاسم، القسمة واحدة. بيلقي النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لكل المستمعين حديثا واحدا، لكن العطاء فيما يدل عليه هذا الحديث ويشير إليه من أحكام وما يتضمنه من أداب ومسائل، في مسألة المجال فيها واسع. إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. فبسبب اللغة، بسبب اختلاف حول النص القرآني، حول الأحاديث ودلالات اللغة واجتهاد كل عالم وأسباب أخرى فصل فيها العلماء، رأينا هذه المدرسة الواسعة ما بين مدرسة الأثر وما بين مدرسة الرأي وما بين مدرسة النص الظاهري، وكله من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. والحمد لله أننا كمسلمين بنجد أن الأئمة لهم تواجد أو لهم يعني عمل ولهم أتباع في كل أنحاء البسيطة، بتجد انتشار لمذهب في منطقة وانتشار لمذهب آخر في منطقة. مثلا في شمال أفريقيا وفي السودان تجد مذهب الإمام مالك أوسع انتشار، في مصر وجنوب شرق آسيا تجد المذهب الشافعي أكثر انتشارا، في الحجاز وما حولها تجد انتشار المذهب الحنبلي، في أواسط آسيا والهند والباكستان تجد انتشارا للمذهب الحنفي أكثر، وكلهم من رسول الله ملتمسون. مفيش خلاف بيننا يؤدي إلى أن نتنازع ونتضارب وأن يحمل بعضنا على بعض بسبب مثل هذه الاختلافات. وإحنا يعني لماذا نذهب بعيدا؟ لماذا لا ننظر فيما كان يتعامل به الأئمة أنفسهم مع بعضهم؟ كيف تعامل الأئمة مع بعضهم؟ احترام وإجلال وتوقير ودعاء وأدب جم. واقرأوا، اقرأوا تحت هذا العنوان أدب الاختلافات الفقهية أو أدب الاختلاف في الإسلام. أدب الاختلاف، ادخل كده إلى النت مثلا واكتب أدب الاختلاف، شوف المسلمين
رغم الاختلاف، لكن لم يصل هذا الاختلاف إلى قلوبهم ولم يتطرق إلى علاقتهم، وإنما كانوا على قلب رجل واحد. ونضرب بعض الأمثلة. تعالى مثلا الإمام مالك يقول عن الإمام أبي حنيفة: لو نظرني أبو حنيفة لأن نصف هذه الأسطوانة ذهب أو فضة لغلبني. لو العمود شار إلى عمود من الطوب وقال: لو نظرني أبو حنيفة في أن نصف هذه الأسطوانة ذهب أو فضة لقام به. الإمام الشافعي يقول: كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. الإمام الشافعي يقول عن الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. الإمام أحمد يقول عن الإمام الشافعي: ما مس أحد بيده محبرة، كتب بإيده وسطر بالعلم شيء، ما مس أحد بيده محبرة إلا وللشافعي في عنقه منه. وحين ذكر الحديث الذي يفيد أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، قال: قدرنا 100 الأولى فإذا على رأسها عمر بن عبد العزيز، وقدرنا 100 الثانية فإذا على رأسها الإمام الشافعي. ده كلام الإمام أحمد عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول عن الإمام أحمد، يقول عن الإمام أحمد: كل ما قلت في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد. وقال: خرجت من بغداد وما تركت بها أورع ولا أتقى ولا أزهد ولا أعلم من أحمد. ثناء جميل وعبارات تحمل معنى التقدير لهؤلاء جميعا فيما بينهم وبين بعضهم. تعال إلى مظهر من الاحترام المتبادل أيضا، مسألة الدعاء بظهر الغيب. الدعاء بظهر الغيب فيما بينهم وبين بعضهم. لما الإمام أحمد يقول: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي، فقال له ابن عبد الله: ومن الشافعي الذي تدعو له كل هذا الدعاء؟ 40 سنة ما أخطأ صلاة إلا وهو يدعو للشافعي. فقال: يا بني، الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا، فانظر هل لهذين، هل تستغني الدنيا عن الشمس أو هل يستغني البدن عن العافية؟ طبعا لا. كذلك الشافعي كالشمس بالنسبة للدنيا والعافية بالنسبة للبدن. هذا هو ما نتعلمه من أدب الأئمة عند حدوث اختلاف في الرأي فيما بينهم. أما التعصب، أما الترامي والتراشق بالألفاظ، أما اتهام الغير بالجهل والضلالة والفسق والعصيان والمروق من الدين وما إلى ذلك، لا نعرف هذا في سجل أئمتنا ما يدل عليه. لما كان هذا التعصب في أعصر التي تلت عصور الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. وتعالى معي أيضا أنهم كانوا أي حاجة تثير الشغب، أي حاجة تؤدي إلى إيقاع الفرقة، كانوا يقتلونها في مهدها. ما كانوا يسمحون بمسائل تثير الشغب تعمل فرقة أو تشتيت فيما بين صفوف الأمة المسلمة التي أراد الله لها أن تكون أمة واحدة. وعندنا قصة معروفة ومشهورة نتداولها دائما، أن الإمام مالكا رحمه الله جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم. بعد ما سكت، والرواية تقول إنه علاه الرحطاء العرق، وكان بيده عود ينكت به في الأرض، علامة على حزن على ما أصابه. فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. وأمر بإخراجه، أمر بإخراجه من المسجد. فكانوا يحرصون على ألفة القلوب وعلى سلامة الصدور
واختلافهم لم يتطرق إلى قلوبهم، وإنما كان اختلافا وسع الناس جميعا وبقي وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا أيها الإخوة الدعاء وجميع الإخوة المسلمين المستمعين لنا والمستمعات، علينا جميعا أن نحرص على أن نتفقه في ديننا، وكلما قرأنا أكثر وأكثر وتعمقنا أكثر وأكثر سنعذر غيرنا، سنتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ما أنعمت به علينا وما وفقتنا إليه مما تحب فاجعله طاعة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله تعالى عليكم.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جدا أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته، وفيه سلامته، وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم، يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد، يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيل الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟

0: القرآن الكريم. تاني موضوع من مواضيع بيوتنا من الداخل، موضوع صراحة حديث ذو شجن، لأنه الموضوع بيحكي عن معاناة أسر كتيرة، أولياء أمور وحتى أبناء، بموضوع الـ ADHD اللي بنقوله بالعربية بمعنى نقص الانتباه وفرط الحركة. معلش اسمحوا لي بالبداية أنه رحب فيكم، وأيضا برحب بضيفتي الدائمة بهذا البرنامج رند فايد. أهلا وسهلا فيكي رند. قبل ما نبدأ رند بموضوع الـ ADHD والجميع المواضيع اللي تتعلق فيه، خاصة موضوع العلاقات والتأثيرات الاجتماعية، خلينا نعطي بس تعريف طبي للـ ADHD لحتى نكون على بينة عن شو نحن عم نحكي. ADHD اللي هو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، اضطراب نمائي عصبي يتعلق بطريقة عمل الدماغ ووظائفه، يتعلق بوظائف الدماغ التنفيذية ويؤثر بشكل أساسي على هذه الوظائف. ومسؤول الوظائف هي طبعا هي المسؤولة عن المهارات التي تتعلق بمهارات معينة، مثلا الحفاظ على الانتباه، تنظيم الوقت، ترتيب الأولويات، التحكم في الاندفاع، إدارة المشاعر، متابعة العمل حتى إنجازه وليس تغييره كل شوي بدون ما يتم إنجازه. في ثلاث أنماط للـ ADHD أو نقص الانتباه وفرط الحركة. النمط الأول اللي بيتحدث بيكون فيه فرط حركة وأكثر من أعراض تانية، وهذا يكثر عند الذكور، لذلك تشخيصه بيبقى سهل وبيبين عند الأولاد الذكور من الصغر كتير، لأنهم بيكون عندهم هذا الفرط الحركة. النمط الثاني اللي هو نمط نقص انتباه يكثر عند الإناث، لأنه البنات بيكونوا اللي عندهم هذا العارض بيكونوا ما عندهم فرط حركة لكن عندهم نقص انتباه، وكثير من النساء بينتبهوا أنه عندهم الـ ADHD على كبر لما بيتم تشخيص أحد الأبناء. النمط الثالث اللي بيكون عندهم الوضعين، وضع أنه في نقص انتباه وأنه في فرط حركة. لما كنا عم نعمل الفلاير عن هذا الموضوع بصراحة فكرت كتير شو الموضوع أو العنوان بالأحرى اللي أنا بدي أختاره لهيك موضوع، فلقيت أنه خاصة بعد ما دخلت بجروبات تخص أهالي أولياء أمور الأولاد أو الأبناء اللي عندهم ADHD، لقيت أنه المعاناة بصراحة كتير كبيرة، والمعاناة تعاش أكثر ما هي ترى. يعني احنا ما عم نشوف حركات او شغلات تخلي المعاناة صار جوا بعقل ومخ الابن او الابنة، هالازدحام الذهني والارهاق الداخلي المستمر اللي بيخلي فيه كأنه اذا بدنا نشبهها ويعني كأنه واحد عم يتفرج على شي 20 قناة تلفزيون، من هون صوت ومن هون صوت ومن هون موضوع ومن هون موضوع ومن هون موضوع، هو ماله أدران يزبط ولا مع أي واحد فيهم. كتير صعبة لما بيكون حدا منا في عنده ضجيج داخلي بعقله، لما بيكون حدا منا عايش هذا الازدحام الذهني، ضايج، حاسس حاله أنه مانه أوكي، وبنفس الوقت ماله عارفان كيف يتوجه. لحتى نطلع أكتر على المعاناة حبيت أخذ حندخل كذا بيت عندهم حالات لأبناء ADHD، وفي البعض منهم حتى هن الكبار اكتشفوا بوقت متأخر أو بعمر كبير أنه هن عندهم الـ ADHD. هقرأ لكم بعض الرسائل اللي بتحكي عن المعاناة اللي عم يحكوها أو عن العوارض لحتى فعلا نحن نشوف شو اللي عم بيصير. هلأ ليه نحن عم نعمل هيك بصراحة؟ نحن عم نلقي الضوء على هاي المواضيع لحتى نرحم بعض، لحتى يكون في وعي أكتر بهالمواضيع، لحتى نعرف إنه ما نجي نحن نحكم على أم أو أب إنه ما عرفوا يربوا، بس نشوف في سلوك معين. القصة ما هي إنه هن ما لهم عارفين يربوا أبداً، القصة إنه في شيء خارج عن إيدهم، في شيء كأنه نحن عم نقول مثلاً إذا الواحد عنده مثلاً ولد بعد الشر مثلاً بلا رجل أنتوا أكبر قدر، أو مثلاً ما بيشوف، ما فينا نقول له مانك شايف، هو ما بيقدر يشوف، فما فينا نقول له هيك، يعني هذا الشيء خارج عن إرادتهم. هنحكي شوي عن هدول الكذا نموذج، وبعدين إن شاء الله حننطلق مع رند لنشوف من خلال خبرتها بالتعامل مع هيك حالات، خبرتها بلجوء كتير أهالي لإلها عندهم إن كان هنن أو أبنائهم عندهم الـ ADHD. اسمحوا لي أقرأ لكم بعض الرسائل إحدى الرسائل بتقول فيها الأم توجهت بابني عمره 14 سنة لأحد أكبر أطباء النفسية والعصبية وتشخص إنه هو عنده ADHD مصاحب باندفاعية عالية. أحياناً توصل فيه الأمر إنه بيضربني مثلاً لو أنا أخذت الموبايل من إيده أو اعترضت على شيء هو بده يعمله. أحياناً بيقعد 10 دقايق يبكي وبعد ما يقعد يبكي بيجي بده يصالحني وبيتندم وبصير يعتذر كتير إنه كيف أنا يا ماما هيك عملت. بيأذي زمايله كتير بالمدرسة وبينسى إنه هو أذاهن، يعني هو ممكن يأذي الولد يضربه ضرب مثلاً قوي وبعدين بينسى إنه هو عمل هيك، ما بيتذكر إنه أصلاً هو هيك عمل. طبعاً عنده كمان كمية كذب كتيرة مثل ما عم تقول، بس هو ما بيكذب بهدف الكذب، هو بينسى أصلاً إنه هو هيك حكى أو هو هيك عمل، فبيبين الموضوع كأنه كذب، وأحياناً طبعاً الكذب بيكون متعمد. في أم تانية بتقول ابني عمره 16 سنة، التعامل معه جداً صعب، منعزل، انطوائي، فاقد كل آليات التعامل، حالته زادت سوء بعد ما أبوه انفصل عنا. أبوه ترك العائلة، راح تزوج ونسي، فالولد كتير تأثر، كان بير فور لما صار هذا الحكي، حالته بدأت تسوء كتير لما تأكد أنه أبوه خلص ما عاد يرجع على البيت، وللأسف أنه كان يروح لعند أبوه أبوه يقلعه. يعني قديش كان مؤلم، ويعني قديش مؤلم هالوضع لهالطفل، إنه هو بده أبوه أبوه يقلعه ما يرضى يستقبله، هو كان كل اللي بده إياه يحس بس بهالصدر الحنون تبع أبوه. حاول ينتحر بهو year 7، هلأ حالياً عمره 16 سنة، ترك المدرسة، انعزل بغرفته، صار له بغرفته شهور، مو بس هيك هلأ طالع بفكرة إنه هو عم بهلأ بجمع مصاري لحتى يترك العائلة ويروح يعيش بالصحراء، أو من الصحراء يقدر يطلع على شي دولة مثلاً، بده مكان ما فيه ناس أبداً. فالأم عم بتقول، طبعاً الأم عايش رعب إنه هو بما أنه في محاولات انتحار بالأول، إنه شو بده تعمل معه، بما أنه خلص هو حازم أمتعته بده يمشي، شو كيف ده فيها تمنعه، هي ما عم تقدر، فاقد يعني هو ما عنده آليات تعامل، وهي كمان للأسف ما أنا عارفانة تتعامل معه. في كمان رسالة بحب أقرأ لكم إياها، واعذروني أنا لو طولت عليكم، بس الرسائل هي لحتى نحن نشوف بيوتنا، بيوت البعض منا شو عم بيصير فيها، وقدي في معاناة، وللأسف ما حدا راحم حدا. الأخت اللي عم تحكي عم تقول برسالتها، معلش ثواني بس لطلعها. أوكي، عم بتقول الأم أنا محترقة من داخلي، تايهة، ابني عمره 18 سنة، من صغره كان طفل لطيف وسيم هادئ، مستوى دراسي عادي، بعدين بلش كل ما يكبر يتراجع رغم اهتمامي الشديد فيه، بس كان دايماً يصدمني بالنتيجة الدراسية، لاحظ أنه متأخر في تعلم مهارات بسيطة مثلاً مثل أنتوا أكبر قدر ربط الحذاء، يعني مع أنه عمره تجاوز 11 سنة، سلوكه كان مقبول نوعاً ما لحد ما دخل الثانوية، انهار دراسياً، صار يميل للسرقة، يسرق من أهله، ووضعه المادي ممتاز، يعني هو ما له بحاجة أنه يسرق، سجاير، صحبة سيئة، تحشيش، مخدرات، حب للسرعة في كل شيء، إن كان سيارة يعني سواقة سيارة أو شيء، اندفاع رهيب جدا في القرارات وكلها قرارات خاطئة، صلاة غير منتظمة أبدا، تحت الضغط ممكن يصلي، كذب، أخذ مال بأي طريقة، لا مبالاة بحق نفسه أبدا، ممكن يصبر على الجوع أيام ما يأكل، ما عنده مشكلة. الأم عم تقول نحن أسرة محافظة جدا، معظمنا معلمين ومربيين، أنا فقدت السيطرة تماما، لم أعد أعرف من شو لشو بدي أمنعه من أي شيء ولا من أي شيء، أصلا هو رافض للنصيحة، وهي كمان هاي نقطة بنبقى بنحكي عنها يا رند تبع رفض النصيحة، رافض للنصيحة والتوجيه، حاسة حالي عم تعامل مع إنسان ما أنا اللي جبته لهالدنيا، ما أنا اللي خلفته يعني، ولا أنا اللي ربيته، فجوة كبيرة كتير صارت بيننا، صار يصرح إنه هو بيكرهنا، ما بيحب أصواتنا، ما بيحب يسمع أصوات إخواته، لما بيخرج من البيت بنعيش بقلق، لأنه بنعرف إنه هو متهور برا، الله أعلم شو عم يعمل، فبنضلنا عايشين بقلق لحتى يرجع، وبس يرجع إحنا عايشين بقلق شو حيصير، شو حيعمل لنا، لأنه بيأذي وبيضرب، خاصة إذا كان متوتر. الرسالة الأخيرة، ومعلش كمان مرة تانية بعتذر إني أنا طولت عليكم، السيدة بتقول أنا مهندسة، معلش هاي الحالة حبيت أذكرها لأنه لا كبار السن، مو كبار سن يعني ختايرة، كانت هي يعني كبيرة بالعمر لما اكتشفت انه عندها ADHD. عم تقول انا مهندسة وام لثلاثة اطفال، دائما كنت مميزة وصاحبة حضور وتميز في افكاري الابداعية، ولم اعلم او الاحظ اي شبهة خطأ في حياتي حتى من فترة قريبة وبعد زواجي وانجابي، بدأت الاحظ انني فعلا امارس حياتي بطريقة غريبة بعد ما تلقيت ملاحظات متكررة من البعض بيقولولها اللي حواليها انت اما فوق او تحت في نشاطك وتركيزك، وبتحتاجي انك حتى لتستمري على الجهد اللي عم تعمليه ان كان في عملها، حياتها، شغل البيت، تربية الاطفال. تقول الام غير قادر ان امارس عدة ادوار مع بعض، ام وزوجة وابنة وصديقة، وهو هي حاسة انه هي بتقدر تعمل دور واحد منهم فقط. انا في كل فترة من حياتي استطيع ان اكون واحدة منهم فقط ولا ارى المهام الاخرى ابدا. بعد مروري بفترة ضغط شديد في عملي مدته 4 سنوات واداء عالي جدا كموظفة ومحاولاتي للقيام بمهامي، شعرت بالشلل الوظيفي، ما عاد بدها الوظيفة، شعرت بالهروب، بالتشتت العالي. بعد أن تعرفت على الأعراض عند البالغين وعند النساء، بدأت أدرك أنني إما أقوم بالعمل أو بالمهمة في ظروف مثالية وعلى أكمل وجه مثالي أو لا أبدأ من أو لا أبدأ من الأساس، وهذا جعلني دائما أصل إلى نقطة فيها دمار شامل في المنزل من ترتيب ونظافة، إهمال زوجي وأطفالي، أيام وأسابيع تمر لا أكلم أحد فيها، لا أعرف عنهم شيء، شهور طويلة تمر لا أكلم صديقات المقربات، لا أواجه أولادي، أكتفي بعمل الحد الأدنى الذي ينقذني من الذم، ذم الزوج يعني، وشكوى الأولاد، وجلد الذات يكاد يقضي علي. الشعور بالتقصير الشديد حتى في الأيام التي كنت أعمل بها يؤثر فيه كثيرا أبسط نظرة من زوجي وإن كانت دون قصد، تشعل نيرانا بداخلي وتجعلني لا أرغب بشيء على الإطلاق. مرت علي أيام لا أفتح فيها رسائل العمل بسبب خلاف زوجي بسيط أو طبيعي يحدث بين أي زوجين، لكن هذا كان كفيل بأن يشل حركتي وتفكيري تماما. كنت أظن أنني أعاني من وهم أنني إنسانة جيدة أو مميزة أو لدي طاقات، بدأت أشك في نفسي وأنني فاشلة وجاهلة وعمياء ولا أرى شيئا من أي ميزات. كم تقول أنها فرحت عندما تعرفت على مشكلتها في الـ ADHD، ولكنها تعيش لا زالت التشتت الرهيب وعدم الواقعية والاندفاعية ومشاكل في التعلق ومشاكل في الخوف من الفقد والاندفاع. ورسالة صراحة أطول من ذلك لكن نكتفي بهذا القدر. أهلا وسهلا فيكم، بعتذر على المقدمة الطويلة، حبينا نفوت لكذا بيت ونشوف المعاناة اللي عم نحكي عنها. رند، عرفنا الـ ADHD طبيا وبنعرف انه كتير اولياء امور بيلجأوا لك مشان اولادهم، وحتى في منهم هن كبار بيجوا مشانهم هن، احكي لنا.
1: انا اللي اقدر اقوله على الرسائل اللي انت قلتيها، اولا واو قد ايه رسائل صادقه، قد ايه من التعبيرات تمس القلب، ولكنها نقطة في بحر الحقيقة والواقع.
0: سري رند تعلي صوتك بس شوي.
1: نعم سمعيني كويس؟ نعم. فهي تعتبر نقطة في بحر الواقع، خصوصا الأهالي اللي عايشين مع أولادهم أو اللي بيكتشفوا على كبر إن هم عندهم ADHD. ADHD زي ما انت شرحتي وحكيتي بيأثر على جزئية معينة في الدماغ، الجزئية دي اسمها executive dysfunction أو الخلل في الوظائف في التنفيذية. نعم. الخلل ده بيأثر على إيه؟ بيأثر على الذاكرة، بيأثر على الإرادة، بيأثر على البدء في الأعمال. اوكي المنطقه دي تحديدا في المخ هي المسؤوله عن الحاجات دي.
0: نعم هي الفص الجبهي. نعم
1: بالضبط. ال- ال- ال- ال- الاراده، البدء في الاعمال، التخطيط، التنظيم والترتيب، الوقت، الاحساس بالوقت، الاحساس بالمكان او المساحه، ضبط الاندفاع او التهور او الاندفاع او الانفعال، ردود الافعال، المشاعر، المرونه الذهنيه، كل الجوانب دي بتتاثر لو الشخص عنده اي دي اتش دي. اغلب الناس المتشخصين بالاي دي اتش دي، وطبعا في كتير مش متشخصين بالاي دي اتش دي، بيعانوا في كل الجزئيات دي. فمثلا مثال من اللي انت ذكرتيهم، حد بدأ يبقى أنه هو يتراجع. أوكي؟ مثلا خلينا نتكلم عن مثال بتاع الأدوات، الشخص
0: السيد المهندس. نعم.
1: نعم دي أنا متأكدة أن هي طول حياتها قالوا لها أنت كسلانة، أنت ما عندكيش إرادة، أنت فاشلة، أنت ليه بتتصرفي بالشكل ده، أنت ليه نفسك مش طويل، أنت ليه ما عندكيش دافع. فعاشت عمرها كله بتسأل نفسها، هو أنا ليه كده؟ ليه أنا مش زي الآخرين؟ ليه أنا بحط هدف ما بقدرش أوصل له؟ ليه أنا ببدأ في حاجة وما بقدرش أكملها؟ ليه أنا ما بقدرش أصلاً أبدأ؟ فمن ال شفته في الشغل يا لبابة إنه اللون ده بعدين بيكبر جوه الإنسان، بيبتدي يبقى هو صوته الداخلي، فتبتدي هي تلوم نفسها، هي خدت أصوات الآخرين وتحول لصوتها هي الداخلي. فزي ما أنت حكيتي بتبقى عايشة في جلد الذات. لذلك هي ذكرت إنه أنا التشخيص كان بالنسبة لي فرحة بالتشخيص. ليه؟ لأنه صحيح. هو جاوب على سؤالها، هو أنا ليه كده؟ هو أنا ليه مختلفة كده؟
0: للأمانة رند، أغلب وأنا عم ببحث بهذا الموضوع، أغلب اللي اكتشفوا أنه هنن عندهم ADHD من الكبار ارتاحوا، لأنهم هنن ضاجين ما عرفانين شو المشكلة، والأغلبية كان يعزي السبب إلى أنه هو فاشل، هو سيء، هو ما هي. لما بيكتشف انه لا، الموضوع كيمياء بالمخ ورب العالمين خلقه بهالشكل هاد، ارتاح، عرف انه الموضوع موضوع انه يشتغل على نفسه، والموضوع مو انه هو سيء.
1: نعم. نعم. وده في حد ذاته سلاح ذو حدين. يعني انا بشوف اهالي مثلا يقولوا لي ايه، انا خايفة اشخص ابني او بنتي لحسن يستخدموا اللقب او التايتل.
0: صحيح. حجة. نعم.
1: كحجة انه اوكي لا، ده الاي دي اتش دي، ده انا عندي اي دي اتش دي، فيبتدوا انه ما يستخدموا كحجة. نعم ده بيحصل، اوكي، ولكن معرفة التشخيص، معرفة الحالة هي نص العلاج في حد ذاته، اوكي. بس نعم. ان انا اعرف انا عندي ايه، لان بتجاوب على اسئلة كتيرة جوايا، وبعدين بتدفعني انا كشخص مشخص باي دي اتش دي او الاهل اللي حواليا ان هم يبحثوا اكتر ويثقفوا نفسهم عن الموضوع، فبيبقى في اجابة لاسئلة كتير. بعض الناس بياخدوا اللقب او التايتل ويلبسوه بكل فخر وخلاص، ما بيعملوش اي حاجة. وبعض الناس لا، بيعرفوا إجابة أنا ليه مختلفة وهعمل إيه بالمعلومات دي.
0: هلا
1: إنك تفهمي.
0: نعم.
1: نعم كم
0: تفضل يا رند.
1: إنك تفهمي نفسك ده شيء مهم جدا، إنك تفهم عندك إيه عشان تعرفي تتعاملي مع دماغك، تشتغل إزاي عشان أعرف أتعامل معها.
0: نعم، لأنه في بعض الأمهات بتقلك إنه أولياء الأمور بالأحرى لك انه انا ما بدي اقول للولد او البنت انه عندهم هيك، مو بس مشان انه ما ياخذ حجه، مشان ثقته بنفسه، يعني انه بخاف انه يحس بعقده نقص اذا كان اذا عرف انه هو عنده هاي القصه.
1: انا لا اتفق مع ده، لانه ابني او بنتي يفضل يسال نفسه، هو انا ليه مختلف، هو انا ليه مختلف، هو انا ليه مختلف، and they think something is wrong with me، انا في حاجه غلط، انا مش طبيعي. هو عارف او هي عارفه ان في حاجه مختلفه، فيبقى اسيب ابني او بنتي لافكارهم ولا اديهم الاجابه؟ وان دي انا ما بعتبرش انه الاي دي اتش دي شيء سيء، اوكي، هو سلاح ذو حدين. يعني انا بعتبره سوبر باور وستراجل ات ذا سيم تايم.
0: نعم،
1: يعني هو نعمه ونقمه، اوكي.
0: صحيح.
1: لانه يعني حتى لما بيوصفوا الاي دي اتش دي بيقول لك ايه، هو كانه معاكي ريسينج كار، سيارة سباق، سيارة عالية الجودة والفانكشن بتاعها very powerful، ولكن بدون breaks،
0: ما في فرامل. نعم
1: بالضبط. فيعني العقل اللي بيشتغل بسرعة عالية جدا في كمية إبداع عند الـ ADHDers أعلى من المستوى العادي والطبيعي، بيقدروا إن هم يلاقوا حلول خارج الصندوق تماماً لأشياء هم مبتكرين، فدي نعمة لو عرف تستخدمها إزاي. وبرضو بتيجي بستراجل، برضو بتيجي بستراجل. أوكي أنا يعني مثلاً موضوع الإحساس بالوقت، أهالي كتير بيشتكوا إنه بنتي بتقعد في الحاجة اللي تاخد 5 دقايق نص ساعة، ابني بيخش ياخد شاورة أو حمام يقعد ساعة كاملة، المذاكرة مفروض إن ما يقعدوش على يعملوا الواجب ما ياخدش ساعة مثلا ياخد 3 ساعات.
0: نعم إحساس الوقت time blindness. نعم
1: فعندهم time blindness، الإحساس بالوقت مش موجود. بعض الناس اللي عندهم space blindness، الإحساس بالمكان
0: عامة مكاني. نعم
1: بالضبط، يعني تلاقيهم يقولك بنتي أو ابني clumsy، يعني بيتخبطوا بيتخبطوا كتير. في أم كانت بتقولي بنتي دايما عندها bruises،
0: بتخبط نعم
1: يس، لعندها كدمات بتحصل من إن هي بتخبط نفسها ما بتاخدش بالها. الموضوع أيضا بيأثر على الذاكرة، وانتي لو حطيتي الحاجات دي كلها مع بعض هتشوفي ليه ده بيأثر على العلاقات.
0: طبعا
1: ليه بيأثر على علاقة الولد بأهله، أو لو حد من الطرفين الزوج والزوجة عنده أي دي زي علاقتهم هما الاثنين بتتأثر. يعني تخيلي انت شريك حياتك بينسى أعياد الميلاد والتواريخ المهمة، تقولي له مثلا على حاجة يجيبها أو يعملها ينساها، ما عندهم مشكلة في التنظيف أو الترتيب. أوكي راجل أو ست، يعني قد إيه نساء بتيجي تشتكي أو يفتح الدرج ويسيبه مفتوح، يفتح الدولاب ويسيبه مفتوح، هدومه مثلا يعدي من فوقيها ما بيشوفهاش، او العكس صحيح يقول لك مراتي قاعده طول اليوم المفروض ان هي تنظف البيت على الاقل ما فيش، فبيقول لك ايه دي مش نظيفه دي لايزي كسلانه. بس نعم. الحقيقه الواقع ان الموضوع اعمق من كده. نعم. يعني من النقط المهمه قوي يا لبابه ان احنا نناقشها في حلقتنا النهارده، تصحيح مفهوم خاطئ خصوصا عند الاهالي.
0: نعم.
1: الشخص اللي عنده ADHD مش ما عندوش الرغبة في إنه هو يعمل الأشياء اللي المفروض يعملها. الشخص اللي عنده ADHD عارف كويس قوي هو محتاج يعمل إيه.
0: بس نعم بس ما قادر.
1: مش قادر يبدأ.
0: والله مؤلم. نعم رند. ويمكن هذا اللي بيخلي جلد الذات، لأنه يا حرام إن كل يوم بيناموا على أنا فاشل، أنا سيء، أنا زعجت ماما، أنا عملت هيك، أنا كذا. خلاص أنا أنا أنا بكرة واحد تاني حكون. بس تاني يوم تتكرر نفس القصة. وأنا عم كمان ببحث بالموضوع، الأطفال اللي عندهم ADHD بيسمعوا كلمة كلمات التأنيب وكلمات اللأ والغلط 20,000 مرة أكتر من الأطفال اللي ما عندهم العاديين. فقديش معناها هو هالطفل عم يكبر هو عم يحس حاله أنه هو غير جدير بالمحبة أو بالحب، أنه هو غير مقبول، وانه انا يعني هو بيشوف حاله هو غلط لانه هو بيشوف حاله بعيون ابوه وامه. طيب السؤال اللي بيقودنا لهون رند، كيف الاهل بدهم يميزوا بين انهم يربوا وبين انهم يتفهموا موضوع انه هو هذا الولد عنده او هذا البنت عنده هاي القصه قصه الـ ADHD؟ يعني بدهم يربوا، ما بدهم يتركوا كمان الحبل على الغارب مثل ما بيقولوا، وبنفس الوقت هو ما نو قادر، الولد ما نو قادر، كيف بدهم يضبطوها هاي؟
1: نعم. جزئية رائعة اللي انت ذكرتيها دي. لازم الأهل يدخلوا يتعاملوا مع الموضوع من باب أنا مش هعلمك فقط، أنا عايز أدعمك أيضا. أوكي؟
0: نعم.
1: وده حسب سن الطفل، يعني مش يعني لو بنتك أو ابنك عندهم 18 20 سنة مرحلة التعليم شبه فاتت، أوكي؟ فصعب تعلمي وتربي في السن ده. ولكن لو احنا بنتكلم طفل صغير يسهل التعليم ولكن أيضا الدعم، أوكي؟ فلو أنا فهمة، أنا كأم ثقفت نفسي، وإنتي عارفة أنا واحدة من بناتي عندها ADHD، أنا نفسي عندي ADHD، فلو أنا كأم دخلت للموضوع من باب ثقفت نفسي، فهمت دماغها بتشتغل إزاي، اوكي، وبدات اوكي ادعمها ازاي. انا عارفه ان دلوقتي دي نقاط قوه ودي نقاط ضعف عندها، انا ممكن ادعمها ازاي عشان حياتها تكون اسهل. مفيش طفل ادولت يونج بيرسون اشتغلت معاه عنده ADHD الا لما قال لي حاجه نفسها يا بابا بتتكرر كل مره.
0: شو بيقولوا لك؟
1: بيقولوا لي احنا بنحس ان احنا محتاجين نشتغل اضعاف الشخص الطبيعي. عشان نوصل للعادي للأفريج؟
0: ما في يعني هل يتعارض الـ ADHD مع التفوق الدراسي مثلا؟
1: مش دايما، مش دايما. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ايه؟ انه الهايبر اكتيفيتي اللي انت حكيتي عنها، الهايبر اكتيفيتي اللي هي فرط
0: الحركة، نعم
1: حركة، نعم. الهايبر اكتيفيتي بتحصل على احيانا على ثلاث مستويات، اوكي؟ اما فرط حركة جسدية، فزي ما انت حكيتي في البنين سهلة قوي، زمان كان كمان التشخيص اسهل للبنين، انه اللي بيتحرك كتير اللي عنده تشتت في الانتباه، فا اوكي بيوتيفول، جميل جدا، سهل، اوكي؟ فدي فرط حركة جسدية.
0: نعم.
1: عندنا الهايبر اكتيفيتي ايضا ممكن تكون فرط حركة داخلية، يعني ايه؟
0: نعم.
1: يعني افكار مستمرة، overthinking.
0: نعم.
1: فهنا الفرط الحركة بيكون ايه؟ internally. في كمان بيكون الهايبر اكتيفيتي بتكون verbal، فبتلاقيهم بيتكلموا كتير،
0: صحيح، بيقطعوا كتير كمان.
1: نعم، اغلب الاي دي اتش ديز بيقطعوا كتير، وهشرح ليه بيقطعوا كتير، ولكن دي ثلاث انواع. فاللي بيحصل ايه؟ كتير من البنات عندهم الهايبر اكتيفيتي انترنال، يعني داخليا، يعني نعم. ايه؟ يعني فرط الحركة داخلي في ذهنهم. يعني الافكار متسرعه ومشتته. والنساء بشكل عام بيقدروا ان هم يعملوا حاجه اسمها ماسكينج، يخبوا، right؟ فلما البنت تيجي هنا عندها هي معاناه داخليه فرط حركه، واضطر وتعلمت ازاي تخبي وما تبينش وتخبي، ماسكينج، right؟ اللي بيحصل ايه؟ بتبتدي ان هي تشوف ان هي مختلفه، تبتدي ان هي تشوف انه اوكي في حاجه مش طبيعيه فيا، فبيحصل internal negative self talk.
0: نعم.
1: فالكلام
0: الداخلي السلبي داخلي، نعم
1: بالضبط بالضبط، فيحصل لوم وجلد للذات وكره احيانا للذات، right؟ فده في حد ذاته مفروض نفهمه، عشان كده بنات كتير قوي ما بيقدروش يبقوا دايجنوست لحد مثلا سن كبير. في نقطة تانية، إن في مرحلة سن اليأس أو المينوبوز هرمونات المرأة بتتغير، ده بيعزز السيمتمز أو العلامات بتاعة الـ ADHD. فنساء كتير بتكتشف إنها عندها ADHD وهي في مرحلة المينوبوز.
0: معلش نحكي بهاي النقطة، شو العلاقة؟ أنا بعرف إن الهرمونات تتغير، بس قصدي شو، نعم. كيف تأثر؟ شو اللي بيخليها تكتشف بهالمرحلة يعني؟
1: نعم، لأنه الهرمونات بتتغير، right؟ هرمون الاستروجين بيقل، أوكي؟ هرمون الأنوثة، فبيحصل إيه؟ بيحصل إن هي علامات اللي هي كانت بتخبيها طول الوقت بتزيد، زي نعم. مثلاً الحساسية الشديدة،
0: نعم.
1: للريجكشن، للرفض.
0: يعني تماما نفس الشيء لما بيكون الطفل اللي عنده ADHD بس يصير مراهق، بتصير الامور اصعب، لانه صح. عنده اعراض المراهقه الهرمونات، وبنفس الوقت اعراض الـ ADHD، فبتبين بتصير الوضع اصعب،
1: وفي الوقت ده يا بتبتدي تزيد بقى اعراض الـ ADHD، فبتبتدي ممكن هي تروح تشوف مثلا انه ايه المشكله وتتشخص بـ ADHD. النساء تحديدا في حاجه ثانيه، انه تقريبا من 70% ل 90% من الأدولتس اللي عندهم ADHD عندهم another mental health issue، يعني بيعانوا إما depression يا إما anxiety إما حاجات تانية، right؟ وتقريبا من 60-80% من الأطفال عندهم برضو حاجات تانية، فالموضوع complex، معقد أكتر ما الأهل شايفينه.
0: قصدك إنه ممكن يكون مصحوب بالتوحد، أو بالأحرى التوحد مصحوب بالـ ADHD.
1: ده دي جزئية واحدة
0: منها. نعم.
1: بس كمان في نسبة كبيرة جدا من اللي عندهم ADHD عندهم depression and anxiety.
0: نعم.
1: في عندهم borderline personality، في عندهم bipolar. في نسبة كبيرة، احنا بنتكلم نسبة كبيرة، يعني من 70-90% في الأدولتس، ومن 60-80% في الأطفال. فدي نسبة عالية قوي.
0: صحيح. هو شو السبب لحتى هالنسب صارت ترتفع؟
1: بقى عندنا وعي. بالتشخيص. زمان كان بيقول لك الولد ده حرك او بيتحرك كتير، الولد ده مشاغب، الولد ده ما ترباش، الولد او البنت دول ما بيسمعوش الكلام. كانوا بيسموها حاجات سلبيه. دلوقتي بقى عندنا وعي ان لا، دي كيميكال ان ذا برين. الكيميكال في المخ فيها مشكله، فيها اختلاف.
2: صحيح، كيمياء المخ مختلفه.
1: بعدين موضوع الانتربشن اللي انت ذكرتيه دي جزئيه مهمه قوي ايضا، لانه اللي بيحصل ايه؟ فرط الحركه في الدماغ، رايت؟ فعندنا افكار كتيره متسارعه. انا بتكلم معاكي اوكي، ومليون فكره بتخطر في بالي، وانت بتتكلمي على حاجه انا عارفه ان انا عندي مشكله في واحد سرعه الافكار، اثنين بان انا بنسى بسرعه.
2: نعم، فبيكون في اندفاعيه.
1: يس، فابتدي ايه؟ اقطعك واقول الكلام اللي انا عايزه اقوله عشان ما انساهوش.
2: نعم،
1: فاي كام اكروس كاني رود وكاني بقاطع المقابل، وده بيأثر على علاقاتي.
2: نعم
1: right.
2: صحيح. هلا اذا سمحتي لي كمان ضيف شغله راند، لانه انا بصراحه بحس كثير بالموضوع. الموضوع انه ما يكون في عقاب، وانت يعني نستفيد من خبرتك. بس انا لازم ارجع لك كمان. ما يكون في عقاب، ولكن يكون في عواقب. بمعنى لما هالولد او البنت يغلطوا، خاصه انا بحكي عن الاطفال يعني، الاب والام يوضحوا لهم عواقب هذا الموضوع، ويكون العواقب تكون فوريه. بمعنى اذا كسروا شيء، وسخوا شيء، لازم هو فورا ينظف مثلا، لانه الذاكره تبعتهم الذاكره العامله جدا قصيره، فما بيمشي الحال انه تركوها لبعدين. بس موضوع العقاب حسب انا ما قرات لمختصين انه جدا بيزيد الوضع سوء، ان كان خاصه اذا طبعا اذا كان تعنيف. هذا مرفوض لاي حدا، مو بس لاطفال الاي دي اتش دي. وموضوع التايم اوت جدا بيخلي الطفل يعيش بحاله نفسيه جدا سيئه. هو محتاج تايم ان وليس تايم اوت. يعني اكثر شيء بيكرهوه هن التايم اوت. رند، انت ذكرتي جزئيه وانت عم تحكي انه انت عندك اي دي اتش دي. ما علينا نحكي عن هاي النقطه اذا سمحتي.
1: نعم، ما
2: ادري كيف بالضبط. سوري، اذا ما عندك مانع طبعا.
1: نعم، انا
2: يعني انت كيف بين معك انه انت عندك اي دي اتش دي؟ كيف قدرتي تحوليها ل تتأقلمي معها وتكسبي مهارات انه تساعدك على انك تكوني اوكي؟
1: يعني انا طول عمري كنت من الاطفال اللي بيحسوا ان انا في حاجه مختلفه. انا يعني مش زي الباقيين، مش زي اخواتي حتى. فدي كانت التساؤلات اللي نشأت عندي، ولكن ما اكتشفتش انه ده اي دي اتش دي لحد ما بنتي تشخصت. بدأت ان انا لك انا كل الاعراض دي عندي ايضا، فده اللي خلاني ان انا احاول ان انا اوكي اكتشف اكتر. وبعدين بدات اشوف ايه الحاجات، يعني في حاجات انا مثلا نفعت معايا وساعدتني في حياتي كاي دي اتش دي. بدات ان انا احاول اوكي استخدمها مع الكلاينتس بتوعي، مع بنتي. بدات اشوف ايه اللي ما نفعش معايا، او ايه الكلام اللي كان مثلا كان بيتقال وانا طفله مثلا، اللي كان حدام، مش بناء،
2: مش بناء، مش داعم. نعم
1: يس. بس واحده من الحاجات مثلا، شفتي لما كنت بشرح لك ان النساء او بشكل عام بيدي انترنالايز الاي دي اتش دي، اعراض الاي دي اتش دي بتاعتهم، فالهايبر اكتيفيتي بتبقى داخليه، فلوم النفس بيبقى داخلي، الكلام السلبي الذاتي بيبقى اعلى من العادي، جلد الذات. فده عند بعض النساء بيتحول لperfectionism، which I think ده اللي حصل معي. فبتقولي انت perfectionist، انت عايزة كل حاجة
2: المثالية. نعم،
1: مثالية. ليه؟ علشان تخبي الأعراض من الناس، علشان تحاولي ان انت ما تكونيش مختلفة.
2: النوع من الماسكينج.
1: Absolutely. Absolutely. Okay. عشان كده في ناس كتير قوي عندها ADHD و high achievers. حتى ال high achievement ده ممكن يكون عرض من أعراض الـ ADHD. ليه؟ واحد علشان they are perfectionist، فهم دايما بيحاولوا يكونوا أحسن حاجة. تاني حاجة لأن الشخص اللي عنده ADHD دايما محتاج للدوبامين.
2: نعم صحيح.
1: فإيه الدوبامين بيجي إيه؟ بعض الـ ADHD والأبحاث أثبتت أن الشخص اللي عنده ADHD أكثر عرضة للإدمان من الشخص العادي.
2: صحيح.
1: بعضهم بيدمن على حاجات destructive، حاجات مؤذية، والبعض الآخر بيدمن الدوبامين بتاع النجاح، إن أنا أوكي أحقق ده، إداني دفع الدوبامين اللي بعده، الخطوة اللي بعده.
2: يعني دوبامين حلال ودوبامين حرام.
1: وفي الحالتين ممكن يكون مضر. يعني مش كل high achiever شخص سعيد او عنده سلام.
2: صحيح صحيح.
1: السلام اللي مزهور. بعده اللي بعده اللي بعده امتى
2: هتحسي
1: انه نعم. انا راضيه.
2: بس قصدي هو الموضوع كله نقص الدوبامين، فهو عم يدور لحتى يقدر يحصل على جرعه دوبامين، فاذا دور عليها من خلال الاتشيفمنتس يعني نص مصيبه، احسن ما يروح للادمان لشغلات ثانيه.
1: الاهل يبقوا مبسوطين، الاهل يبقوا مبسوطين، بس هل ده شخص صحي؟ لا. هل احنا بنحاول بس
2: والله اذا بدنا نختار بين الامرين صح. اذا بدنا نختار
1: يعني لانه هو كأم. انت بتتكلمي كأم.
2: بس لا بس هو فعلا يعني اذا نحن بدنا نضطر لواحد منهم بتصور ايه خليه اتشيفرز الابن او الابنه، موضوع السلام الداخلي يمكن اكثر شيء بيساعد عليه انه هو يتقبل الولد او البنت او البالغ حتى يتقبلوا الحاله ويكونوا برضا معها. يعني هو الموضوع ان كان
1: إيه شيء
2: ولا لا بالضبط
1: بدي دعم. انت عارفه يا لبابا انا بصراحه كأم مع بنتي انا يعني ما يفرقش معايا كتير ان هي تكون هاي اتشيفر ولا لا، as long as ان انا ان هي تفهم نفسها وتعرف هي بنفسها تتجاوز العقبات اللي قدامها لان عقلها بيشتغل بشكل مختلف. ده هدفي كأم right مع بنتي. ولكن اغلب الاي دي اتش ديرز بيقولوا ايه، في نوعين. نوع بيقول انا لما بخرج بره البيت بحس ان انا في حاجه مش طبيعيه، في البيت انا طبيعي وعادي ومحبوب واهلي بيحبوني وحاسس اني شخص طبيعي I fit in. مجرد ما خرجت الناس بيحسوني ان انا في حاجه غلط. او العكس، بعض الاي دي اتش ديرز بيقول لك ايه، بيقول لك انا في بره الناس بيتعاملوا معايا عادي كويس جدا، اهلي هم اللي بيحسوني ان انا في حاجه غلط. ليه؟ لان الاهل يو لايزي، انت مش بتذاكر، غرفتك مش نظيفة، انت مش بتستحمي. طبعا الاي دي اتش ديرز لان عندهم مشكلة في البدء في الاشياء، فمعناه ايه ان ممكن ما يغسلوش سنانهم، ما يستحموش، ما يروقوش غرفتهم، ما يعملوش الواجب. عارفة قد ايه طلاب عندهم اي دي اتش دي عندهم مشكلة في موضوع الواجب او اي assessment or assignment بياخدوه يعملوه في البيت؟
2: لان هنا ما عندهم ادراك للزمن اصلا،
1: لان ده صحيح. وبعدين هما بيحتاجوا علشان يقدروا achieve something. That's why ADHDers work really well under pressure.
2: Yeah.
1: بيشتغلوا كويس جدا تحت الضغط.
2: صحيح.
1: لأن الضغط بيديهم sense of urgency وبيديهم ضغط، بيديهم ضغط بس ضغط كويس صحي مش وحش. فلو عندهم امتحان، لو عندهم quiz بتلاقيهم بيعملوا. بس لو الموضوع assessment، لو الموضوع homework، لو الموضوع assignment بيتعبوا فيه، they struggle. فالأهالي محتاجين يفهموا عشان يقدروا يدعموا.
2: صحيح. هو المفروض الأهالي يعني هنا خط الدفاع الأول هنا الأطباء للموضوع. إذا الواحد ما لقى صدر الحنون وتفهم الدعم من الأب والأم والأخوات وين بده يلاقي يعني المجتمع برا ما بيرحم. وللأسف بصراحة يعني بغض النظر وين كنا، كان أستراليا ولا الوطن العربي ولا وين ما كنا، نحن ما عم نشوف تفاهم لهي الحالات، بدليل إنه معدلات التنمر عالية. وعن جد شيء بيحزن إنه هدول الأطفال عم يطلعوا ما حدا عم يتقبلهم برا، عم يشعرون إنه هن معاقين وهن ما هن ما عندهم إعاقة، هن مختلفين بس ما عندهم مشكلة يعني. وهن بالعكس في منهم يعني مثل ما تفضلتي حتى هاي اتشيفرز. بس اكثر شيء بتهيئ لي لازم مفروض انه فعلا الاهل كثير يوعوا اولادهم. انا هلا عم بحكي عن الاهل اللي هن مو الاولاد اللي عندهم اي تي اتش دي، الاولاد العاديين، انه يعني ينبهوا على الاولاد انه يكونوا رحيمين برفقاتهم، ما ياخذوهم ماده سخريه. خاصه انه كمان نحكي عن هاي النقطه رند لو سمحتي، موضوع انه اطفال الاي تي اتش دي او الاشخاص اللي عندهم ADHD خاصه اللي بيكونوا بسن صغير عندهم سذاجه اجتماعيه، هن جدا بريئين وجدا ستريت فورورد وما بيلقطوا شو بتخبي الكلمات او ما بين السطور مثل الاشخاص العاديين. فهي ممكن تخليهم ماده للسخريه صح؟
1: اكيد اكيد. ولان هم زي ما احنا حكينا ان بيبقى في الجزئيه اللي انت حكيتيها دي انا بشوفها اكتر في الناس اللي عندهم اوتيزم او ODHD اكتر من الاي دي اتش دي. بس مثلا لو شخص عنده اي دي اتش دي، من الحاجات اللي بتشوفيها معاه انه بيقاطع، انه هو بتحسي ان انت بتكلميه ودماغه في حتة تانية، ممكن يكون متشتت حركيا، يعني انت قاعدة بتحاولي تتكلمي معاه متشتت حركيا او بيبص في حتة تانية او كده، فده بيأثر على الكوميونيكيشن وعلى العلاقات بشكل عام. ممكن العلاقات بالسبب ده. دي واحد. اثنين، عندهم هايبر سنسيتيفيتي للريجكشن،
2: حساسية عالية للرفض. نعم،
1: حساسية عالية جدا. فالكلمة اللي ممكن انت تقوليها بسذاجة او بحسن نية ياخدها الشخص اللي عنده اي دي اتش دي، لانه حساس جدا، يوفر ثينك، يفضل يفكر فيها، ان تأثر عليه على نظرته لنفسه سنين ممكن حتى.
2: صحيح.
1: الرد فعل، يعني في بحث اتعمل لقى ان في رابط كبير قوي قوي من بين الاشخاص اللي عندهم اي دي اتش دي وبين الشعور بالعار، الشيم.
2: نعم.
1: وان الشيم ده بيظهر على في العلاقات وفي التصرفات باربع اشكال. اوكي، يا اما انه انت قلتي لي حاجه وانا عندي شعور العار ده عالي قوي قوي، هعمل ايه؟ انسحب. اوكي، وابعد. اوكي، فهبعد عنك وهنسحب. ف I'm hiding from others.
2: نعم.
1: يس. يا اما قلتي لي حاجه وزعلتني وضايقتني بقى عندي شعور العار عالي قوي قوي، ف I'm gonna hide from myself. لازم دلوقتي بحاول اهرب من افكاري.
2: نعم.
1: ومن كلامي الذاتي. فهعمل ايه؟ هلجأ للفيديو جيمز، هلجأ للموسيقى، هلجأ للديستركتيف بيهيفيرز اللي ممكن يتحول ايضا للادكشن، ادمان. ليه؟ لان انا بحاول اوقف ده، بلجأ لايه؟ المسكنات.
2: نعم.
1: نعم. او انه انا اي ويل اتاك يو، ردود افعالهم احيانا بتكون قويه، زي الولد اللي انت ذكرتي انه هو بيضرب امه وبيقل ادبه و و، لانه يعني اغلب الناس اي دي اتش دي بتقول لك بنطلع من صفر لمية in no time، from 0 to 100 in no time. دي درجة الانفعال، ممكن
2: الانفعالية. نعم.
1: right. فattacking others أو attacking self، يبتدي بقى جلد الذات، ويبتدي ان انا I'm not good enough، وانا شخص سيء وهكذا. فده كله الدفع من وراء ايه، او الدرايف بتاعه ايه، هو الشعور بالعار. وعندك مجتمع واهل احيانا بيعززوا الشعور ده اكتر واكتر واكتر عند الولد.
2: نعم صحيح، كثرة الشكوى والتأنيب والعقاب وال يعني الموضوع كتير بالدواعي. وقبل ما ننهي رند، هي طبعا هاي ما دعاية، احدى الجروبات اللي دخلت فيها والله يجزيها الخير الاخت اللي نبهتني عليها، جروب لاخ اسمه انس خليفة. انا بتمنى الاهالي اللي عندهم اولاد اي دي اتش دي او هن عندهم اي دي اتش دي يدخلوا بجروبه على الفيسبوك اسمه انس خليفة. انس هو عنده اي دي اتش دي وعنده 6 اطفال كلهم عندهم ADHD. هذا نموذج فعلا كيف الواحد ممكن يكون داعم لعائلته، وما شاء الله عنه موسوعة بهذا الموضوع. أنا شخصيا يعني اتألمت أنه وأنا عم بقرأ يعني بالجروب، بس كمان بصراحة للي عندهم هيك حالات حيكون جدا مفيد. وحأنهي برسالة قرأتها لشاب عنده ADHD، كان عم بيقول الكل رفضني، الكل شافني فاشل، بس قلب أمي كان البوصلة الحقيقية أني أنا نجحت. صار طبيب وعمل تخصص واستلم مركز كمان، وغير أنه هو هاي اتشيفر عنده سلام داخلي وتقبل لحاله. بس كان السبب شو؟ قلب أمه. نتمنى كل الأهالي يدعموا أولادهم، نتمنى الصحة والعافية للجميع. بشكرك كتير رند، بشكر كل حدا تابعنا، وإن شاء الله كمان أسبوعين بنشوف موضوع ثالث. وإذا حدا بيحب موضوع معين نحكي فيه ياريت يخبرنا. بشكركم والله يجزيكم الخير على المتابعة. شكرا جزيلا رند. بتحبي تحكي كلمة أخيرة؟
1: يس أكيد. تصبح على خير. ولسه إجي كلامنا ده ما يعتبر like tip of the iceberg.
2: صحيح.
1: لسه في كلام كتير
2: الموضوع كبير.
1: absolutely. دي دعوة زي ما انت شرحتي، دعوة ان احنا نبحث اكتر في الموضوع ونفهم ونوعي نفسنا اكتر.
2: ان شاء الله. جزيتي خيرا يا رند. تصبحوا على خير متابعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمان الله.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 10 يوليو لسنة 2026 ميلادي، والخامس 25 من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا إلى توقف القطارات، خبير يشرح العلاقة بين شبكات تيلسرا كيف أدى عطل الاتصالات وحركة السكك الحديدية. كامبرا الإنفاق على الصحة يتجاوز 270 مليار دولار، وهذه أكثر الأمراض التي يعاني منها الأستراليون. كامبرا بعيدا عن المال والسكن، هذا ما يؤثر في قرار الشباب الأسترالي بإنجاب الأطفال. ومن العناوين العالمية، العراق من قنان المياه إلى حفر المجاري، العراق يكشف مخبأ جديد لملايين الدولارات المنهوبة. فلسطين المحتلة غزة، فقر الدم يهدد 57% منهن حوامل غزة بين فكي سوء التغذية وغياب الرعاية. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يعزل بلدة سنجل في الضفة الغربية ويقيد حركة سكانها. نيران تحت مياه هرمز، نيران تحت مياه هرمز، سيناريوهات التصعيد وبنك الأهداف بين واشنطن وطهران. فلسطين المحتلة، بلدة سنجل في مصيدة الاستيطان، حياة بين السنجين تواجه مخططا لتمزيق الضفة. الإحصاء الفلسطيني، الإحصاء الفلسطيني 35 ألف نسمة في كل كيلومتر مربع بغزة. توغل صهيوني بالقنيطرة، توغل صهيوني بالقنيطرة، ورواد بشان يكثفون تحركاتهم قرب الحدود السورية. فلسطين المحتلة غزة، المقابر تمتلئ والأكفان تنفذ، 11 شهيدا منذ أمس في غزة. فلسطين المحتلة غزة باعت ذهبها للبحث عنها، تفاصيل جديدة عن الأسير العائد من الموت بغزة. وزير الدفاع صهيوني كاتس ردا على ترامب، لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني يهدم، الاحتلال يهدم منزلين ويعتقل 11 فلسطينيا بالضفة. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني، أبادت عائلات بأكملها. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في لبنان. الكويت والبحرين والأردن تعلن، الكويت والبحرين والأردن تتصدى لهجمات إيرانية وتحذير أمني في قطر. قطاع غزة من المراقب إلى المقتلة، أبراج الاحتلال، منصات إعدام تلاحق نازحي غزة. تصعيد أمريكي إيراني كبير، تصعيد أمريكي إيراني كبير، هل المنطقة على أبواب حرب جديدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يفكر ترامب في المرحلة المقبلة مع إيران؟ إليكم خمس سيناريوهات. الولايات المتحدة الأمريكية، انقسام الديمقراطيين حول الكيان الصهيوني يصل إلى معركة الرئاسة. اليونان، لحظة اشتعال طائرة حربية يونانية بعد هبوط اضطراري. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، العمل على معالجة التداعيات التي خلفها العطل الواسع الذي أصاب تيلسرا تواصل شركة شبكتها الأربعاء بعدما أكدت إعادة خدمة الاتصالات برقم الطوارئ تريبل أو إلى العمل بصورة في فيكتوريا، بالعودة تدريجيا بعد توقفها في لاين طبيعية، في حين بدأت خدمات قطارات لساعات بسبب الانقطاع. وقالت الشركة إن الخلل الذي أثر في خدمة الطوارئ نجم عن العيب البرمجي نفسه الذي تسبب في تعطل شبكة الهاتف المحمول، مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات إلى تعرضها لهجوم إلكتروني. كامبرا، يدفع الأستراليون اليوم ما يعادل 10,037 دولارا للفرد سنويا على السلع والخدمات الصحية، وهو أعلى مستوى يسجله الإنفاق الصحي خلال العقد الماضي، بحسب تقرير حكومي جديد أظهر في الوقت نفسه استمرار ارتفاع متوسط العمر المتوقع مقابل تنامي الضغوط التي تفرضها الأمراض المزمنة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. الصادر عن المعهد الأسترالي للصحة والرعاية Australian Health 2026، وقدر تقرير إجمالي الإنفاق Australian Institute of Health and Welfare الاجتماعية الصحي في البلاد بنحو 270.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، وهي أحدث فترة شملتها البيانات. كاميرا كشفت دراسة جديدة أن معظم الشباب الأستراليين لا يزالون يرغبون في إنجاب الأطفال، إلا أن الثقة بالمؤسسات والخدمات العامة برزت بوصفها عاملا مؤثرا في قرار تكوين الأسرة، إلى جانب الضغوط المالية وارتفاع تكاليف المعيشة التي تعد من أبرز أسباب تراجع معدلات الإنجاب في البلاد. أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس ضبط 14 مليار دينار نحو 10 ملايين دولار فاصل 6 إضافية مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. يأتي ذلك بعد 3 أيام من إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط نحو 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب في إطار التحقيقات مع الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية إلى 121 مليون دولار قبل الدفعة الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك المبالغ كانت موضوعة في زجاجات مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال وسط البلاد. فلسطين المحتلة غزة، أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني والصحي للنساء الحوامل في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية، حيث تتفاقم معاناة الأمهات والنساء الحوامل في مخيمات النزوح بشكل حاد نتيجة سوء التغذية وضعف الخدمات الصحية. وتتجسد أبعاد هذه الأزمة ميدانيا في إعلان وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع معدل الإصابة بفقر الدم بين النساء الحوامل في القطاع إلى 57%، مما يضع حياة آلاف الأمهات وأجنتهن في خطر حقيقي محدق. الاحتلال الصهيوني، تحت جدار مكهرب وسواتر ترابية تواجه بلدة سنجل شمال الشرق رام الله عقابا جماعيا عزل مداخلها الستة، وحول تنقل الأهالي اليومي من نصف كيلومتر إلى رحلة شاقة بطول 80 كيلومترا. وتجاوز هذا الخناق التضييق اليومي وعزل السكان وتدمير أرزاقهم ليتصل بمخطط استيطاني صهيوني صودر بموجبه أكثر من 8000 دونم من أراضي البلدة وتلالها الحيوية. نيران تحت مياه هرمز، لم تعد ثمت مسافة بين التهديد والتنفيذ، فبينما تتوعد واشنطن بأن كل رصاصة إيرانية مقبلة ستقابل بعشرين ضعفها، وتعلن أن مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب انتهت، يرد الحرس الثوري بأن أي اعتداء متكرر ستتوسع ردودنا الساحقة لتشمله، رافضا أي دور أمريكي أو أطلسي في إدارة المضيق. فلسطين المحتلة، تتحول بلدة سنجل الواقع شمال شرق رام الله إلى نموذج حي لسياسة التهجير القسري والعقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون في الضفة الغربية. فبين أسلاك شائكة وبوابات حديدية تواجه البلدة حصارا مطبقا عزلها بالكامل عن محيطها وقيد حركة سكانها، في مشهد ميداني جم ما أكدته المفوضية

توغل صهيوني بالقنيطرة. توغلت قوة للاحتلال الصهيوني في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية حاولت تخطي الحدود والمبيت داخل الأراضي السورية. ورصد مراسل سوريا الآن إقامة دورية صهيونية أمس حاجزا للتفتيش في محيط قرية صيدا الجولان بالتزامن مع مرور آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف في المنطقة ذاتها. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 3 فلسطينيين إثر غارتين شنهما الاحتلال الصهيوني على غزة أمس بعد استشهاد 8 الأربعاء في الوقت الذي يشهد فيه القطاع أزمة نفاد للأكفان وامتلاء المقابر مع استمرار تصاعد أعداد الشهداء رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة باستشهاد شخص وإصابة آخرين إثر غارة صهيونية استهدفت سيارة في حي الرمال غربي مدينة غزة. فلسطين المحتلة غزة. لم ترضخ خطيبة الأسير المحرر أدهم البنا لليقين الذي ساد عائلته باستشهاده قبل 3 سنوات بل سارعت لبيع مصاغها الذهبي وتوكيل محامي للبحث عن مصيره لتقلب بذلك مجرى الحكاية من بيت عزاء أقيم له ولأخوته 3 إلى عناق حار بعدما عاد من سجون الاحتلال حيا يرزق. هذه التضحية التي تضافرت مع جهود العائلة ومحاولاتها المستميتة أثرت عن كشف حقيقة بقائه على قيد الحياة لتنهي فصلا من العذاب والحزن الطويل الذي خيم على المنزل. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا. وزير الدفاع الصهيوني. قال وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أمس إن تل أبيب لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان في حين أكدت بيروت ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على الكيان الصهيوني لوقف الأعمال العسكرية. وقال كاتس في بيان لم نطلب إذنا من أحد لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه. وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت فإن كاتس يرد بذلك على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الكيان الصهيوني سينسحب من لبنان بموجب الاتفاقيات. الاحتلال الصهيوني يهدم. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح أمس منزلا مأهولا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وشردت سكانه، كما اعتقلت 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة. وقال الناشط في رصد الانتهاكات الصهيونية جنوب الخليل أسامة مخمرة في بيان وزعه على الصحفيين إن قوة عسكرية صهيونية ترافقها جرافات ثقيلة اقتحمت منطقة إرفاعية في قلة المية شرق بلدة ياطا فجرا وهدمت منزل المواطن إياد مصلح العمور بشكل كامل. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني. طالبت منظمة العفو الدولية أمس بالتحقيق في 3 هجمات شنها الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان خلال مارس آذار الماضي بوصفها جرائم حرب. وقالت المنظمة في تقرير إن هذه الغارات أسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 12 طفلا وإبادة عائلات بأكملها. واستهدفت الغارات 3 منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركايك قرب مدينة صيدا بين 6 و13 من مارس آذار. الكويت والبحرين والأردن تعلن. أعلنت كل من الكويت والبحرين والأردن تعرضها لهجمات إيرانية بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد المعقابي على ما قال إنها قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وذلك عقب هجمات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ردا على ما وصفته واشنطن بأنه عدوان إيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز. قطاع غزة. يحاصر 23 موقعا عسكريا صهيونيا مدججا بأبراج ورافعات المراقبة تفاصيل الحياة اليومية لنازحي قطاع غزة ويتحكم بمصيرهم. ووثق شادي شامية في تقرير أعده للجزيرة مشهدا ميدانيا وإنسانيا قاسيا حيث كشف عن تحول هذه الهياكل من أدوات رصد إلى منصات تصفية وقتل عشوائي مباشر يستهدف المدنيين في أدق تفاصيل نزوحهم. تصعيد أمريكي إيراني كبير. يبدو أن الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران ستتخذ مسارا تصاعديا خلال الأيام المقبلة سعيا لتجريد الحرس الثوري من قوته، مما ينذر باحتمال وقوع حرب جديدة بالخطأ. فقد بدأت القوات الأمريكية أمس سلسلة ضربات أكثر تقدما في الجنوب الإيراني على نحو يعكس الانتقال إلى خط نار ثان مختلف عما جرى استهدافه خلال اليومين الماضيين، كما يقول الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد. الولايات المتحدة الأمريكية. مع إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران وعودة الضربات العسكرية الأمريكية، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهات مع طهران وسط تساؤلات بشأن الكيفية التي ستتمكن

0: تتعامل بها إدارته مع الأزمة في المرحلة المقبلة. الولايات المتحدة الأمريكية تناولت صحيفة واشنطن تايمز وول ستريت جورنال الانقسام المتزايد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن الكيان الصهيوني وكيف أصبح الموقف من الدعم الأمريكي لها عاملا مؤثرا في المنافسة على المناصب الحزبية والانتخابات التشريعية، بل وأحد الملفات التي قد تحدد ملامح السباق الرئاسي لعام 2028. الخبر الأخير في هذه النشرة من اليونان: شهد مطار زاكينثوس الدولي في اليونان حادثا جويا مروعا بعد ظهر أمس إثر هبوط اضطراري لمقاتلة حربية تابع للقوات الجوية اليونانية من طراز F-16، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. ووفقا للمعلومات الأولية وتصريحات الجهات الرسمية، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة فائقة، بينما نجا الطيار وخرج سالما وبصحة جيدة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا إلى توقف القطارات، خبير يشرح العلاقة بين شبكات تيلسترا كيف أدى عطل الاتصالات وحركة السكك الحديدية. كامبرا: الإنفاق على الصحة يتجاوز 270 مليار دولار، وهذه أكثر الأمراض التي يعاني منها الأستراليون. كامبرا: بعيدا عن المال والسكن، هذا ما يؤثر في قرار الشباب الأسترالي بإنجاب الأطفال. ومن العناوين العالمية: العراق من قنان المياه إلى حفر المجاري، العراق يكشف مخبأ جديد لملايين الدولارات المنهوبة. فلسطين المحتلة غزة: فقر الدم يهدد 57% منهن، حوامل غزة بين فكي سوء التغذية وغياب الرعاية. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يعزل بلدة سنجل في الضفة الغربية ويقيد حركة سكانها. نيران تحت مياه هرمز: نيران تحت مياه هرمز سيناريوهات التصعيد وبنك الأهداف بين واشنطن وطهران. فلسطين المحتلة: بلدة سنجل في مصيدة الاستيطان، حياة بين سجنين تواجه مخططا لتمزيق الضفة. الإحصاء الفلسطيني: الإحصاء الفلسطيني يقول 35 ألف نسمة في كل كيلومتر مربع بغزة. توغل صهيوني بالقنيطرة: توغل صهيوني بالقنيطرة ورواد باشان يكثفون تحركاتهم قرب الحدود السورية. فلسطين المحتلة غزة: المقابر تمتلئ والأكفان تنفذ، 11 شهيدا منذ أمس في غزة. فلسطين المحتلة غزة: باعت ذهبها للبحث عنه، تفاصيل جديدة عن الأسير العائد من الموت بغزة. وزير الدفاع الصهيوني كاتس ردا على ترامب: لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني يهدم: الاحتلال يهدم منزلين ويعتقل 11 فلسطينيا بالضفة. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني: أبادت عائلات بأكملها. العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في لبنان. الكويت والبحرين والأردن تعلن: الكويت والبحرين والأردن تتصدى لهجمات إيرانية وتحذير أمني في قطر. قطاع غزة: من المراقبة إلى المقتلة، أبراج الاحتلال منصات إعدام تلاحق نازحي غزة. تصعيد أمريكي إيراني كبير: تصعيد أمريكي إيراني كبير، هل المنطقة على أبواب حرب جديدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية: كيف يفكر ترامب في المرحلة المقبلة مع إيران؟ إليكم خمسة سيناريوهات. الولايات المتحدة الأمريكية: انقسام الديمقراطيين حول الكيان الصهيوني يصل إلى معركة الرئاسة. اليونان: لحظة اشتعال طائرة حربية يونانية بعد هبوط اضطراري. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة: غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة، أدناها 10 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر لله على ما أنعم به علينا من نعم سابغة وأولى وأسدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تستجلب بها نعمه وتستدفع بها نقمه، وتنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، وسلم ربنا عليهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني بعد 30 في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع آفة خطيرة انتشرت في مجتمعاتنا. هذه الآفة لكم حذرنا ربنا منها، ولكم نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عنها، وكم ترتب على هذه الآفة من أضرار فادحة، ومن مفاسد كاسحة، ومن آثام عظيمة. فما هي هذه الآفة يا ترى؟ وماذا قال ربنا فيها؟ وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عنها؟ وما هو سبب انتشارها؟ وكيف السبيل للخلاص والعلاج منها؟ إنها آفة الميسر، القمار. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة في موضوع تحت عنوان شيش بيش. الجماعة بتوع القمار عارفين معنى شيش بيش كويس. القمار، الميسر، وما أدراك ما القمار؟ كم ترتب عليه من خراب البيوت، ومن دمار الأسر، ومن الصد عن سبيل الله وعن ذكر الله وعن الصلاة، وكم ترتب عليه من عداوات ومن بغضاء وشحناء، بل كم ترتب عليه من جرائم قتل وانتحار، بل أقولها آسفا، كم من أعراض بيعت في جلسة قمار، كم من رجل باع زوجته في جلسة قمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها آفة مدمرة ومفسدة للمجتمع، تعود الناس على البطالة والكسل بانتظار الربح بدون الكد أو التعب. وبالجملة، فكم من دماء سالت بسبب القمار، وكم من أعراض ديست وبيعت بسبب القمار، وكم من أموال جمعت بكد وتعب وضاعت في جلسة قمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن ما هو الميسر؟ إيه معنى الميسر؟ إيه معنى القمار؟ قال الزمخشري في الكشاف: الميسر هو القمار. وسمي الميسر ميسر من اليسر، وهو السهولة، وذلك لأنه كسب من غير كد ولا تعب. واحد أمرتي قاعد يلعب ورق وتشينة، بيلعب بوكر، بيلعب كنكان، بيرمي الظهر شيش بيش ودو اليد تعرف ايه؟ فالميسر سمي ميسر من اليسر لأنه مال يجمع بلا كد ولا تعب، أو من اليسار وهو الغنى لأنه سبب لليسار من الحرام. أما الإمام الأزهري رحمه الله تعالى فقال إن الميسر هو الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، وسمي ميسر ميسرا، وسمي ميسر لأنه يجزأ أجزاء، وكل شيء جزأته فقد يسرته. العرب قبل الإسلام كانوا بيلعبوا القمار إزاي؟ الأغنياء يجيبوا جمل ويقطعوه ثم يتقامرون عليه، رجل ثقة عندهم يأتي بعشرة أسهم يكتب على كل سهم نصيب من لحم الجمل المذبوح المقطع ويجعل من الأسهم ثلاثة أسهم غلف مش مكتوب عليها حاجة، ثم يجلجل الأسهم ويطلع كل سهم على اسم فلان، هذا سهم لأبي جهل مكتوب عليه فخذ الجمل يبقى بتاعه من غير تعب، هذا سهم لأبي لهب مكتوب عليه كبد الجمل مثلا، هذا سهم للعاص بن وائل السهمي طلع أبيض مش مكتوب عليه حاجة، يوم يغرموه هو ثمن كل الجزور، واللحم اللي كسبوه من القمار يوزعونه على الفقراء كله. ده حتى الأمرتية بتوع زمان كان فيهم خير عن الأمرتية بتوع النهاردة، وكل القمار حرام حتى لو كان المجموع منه للفقراء والمساكين. والميسر اصطلاحا قال عنه الجرجاني، واحفظ الكلام ده مهم جدا عشان هنطبقه على صور كثيرة من الميسر يغرق الناس فيها الآن بجهل أو بعلم. إيه هو الأمار؟ ما هو الميسر؟ قال الجرجاني هو كل لعب يشترط فيه الغالب أخذ شيء من المغلوب معه، هو ده القمار، مخاطرة بالمال يدخل فيها طرفان فيخرج منهما طرف غانم ويخرج منهما طرف غارم، طرف يخرج رابح وطرف يخرج خاسر. وقال الكفوي الميسر هو كل لعب يؤدي إلى المخاطرة بفقد المال نتيجة لهذا اللعب، أيا كانت أداة اللعب بالحصى بالجوز بالورق كوتشينة، يلعب لعبة السيف خد سيف كمان سيف ناولني التسعة ويلعب على 50 جنيه في كل دور أمرتية، أو بيلعب دومينو وطاولة على مشاريب، هذا قمار الخسران بيدفع، هذا قمار. ما هو حكم الميسر؟ قال الإمام الذهبي في الكبائر والميسر هو القمار بأي نوع كان، من نرد يعني الزهر أو شطرنج، وعد أنواعا ثم قال وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى ربنا عز وجل عنه بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وكذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. ثم قال الذهبي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق لترهني عليه صدقة كفارة فليتصدق، فإذا كان مجرد القول يوجب الكفارة، فما ظنكم بالفعل؟ انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. ماذا قال ربنا في الميسر وماذا قال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بس خد بالك من اللي جايه: وإثمهما أكبر من نفعهما. المعنى يقول جل جلاله: يسألك أصحابك يا محمد عن حكم تناول الخمر ولعب القمار، قل لهم إن فيهما إثم كبير وضرر عظيم، وفيهم نفع مادي ضئيل، وضررهما أكبر وأعظم من نفعهما، إذ أن ضياع العقل وذهاب المال وإتلاف الجسد بالخمر وما يجره القمار من خراب البيوت ودمار الأسر والصد عن سبيل الله وحدوث العداوات والبغضاء، كل ذلك إذا قيس بالنفع المادي الضئيل لكان خطر القمار والخمر أعظم وأفتح وأكبر من نفعه الضئيل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نجاسة. الناس اللي بتشرب خمرة وتلعب قمار تستقسم بالأزلام تتبرك بالأنصاب قلوبها نجسة، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه. إياكم أن تقتربوا من القمار، لا تشاهدوه، لا تلعبوه، لا تبيعوا أدوات القمار، لا تأكلوا من كسب القمار، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في هاتين الآيتين عدة أمور استوقفت. الله ربط بين الخمر والميسر في سورة البقرة والمائدة، ولكن لماذا؟ ليه الخمر والميسر جم مع بعض؟ الجواب: لأن غالب من يجمع المال من الميسر ينفقه إما في الدعارة وإما في شرب الخمر. ما هو اللي بيجي حرام بيروح حرام، هل يخلو كباريه؟ هل يخلو بار؟ هل تخلو خمارة من أمرتية؟ واللي بيجمع المال من القمار غالبا بينفقه في إيه؟ في الخمر، في الحشيش، في الدعارة. اثنين، الله عز وجل وضع شراب الخمور مع لاعب القمار مع المشركين في مربع الموت. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمرجية والأمرتية وعباد الأوثان والأصنام ربنا حطهم في الصحيفة السوداء. الملحظ الثالث: إن الذي وراء اختراع القمار هو الشيطان، رجس من عمل الشيطان، والشيطان شجع الناس وأخذ بأيديهم إلى الشر إلى القمار بهدف أن يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وأن يملأ القلوب بالعداوة والبغضاء. ماذا قال ربنا أيضا عن القمار وعن أكل أموال الناس بالباطل عموما؟ قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن القمار؟ روى أبو داود في سننه، وقال الألباني: حديث صحيح في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. الكوبة طبل، نوع من الطبل. ربنا حرم علي الخمر والقمار والمعازف. إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حليفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. يقول لصاحبه: تراهني؟ أهو ده ذنب، واجب على صاحبه أن يكفر عنه بصدقه. النهاردة الناس كتير قوي كل حاجة تراهني، كل حاجة تراهني. طب ادي النبي يقوله: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وروى مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. النردشير يعني الظهر، شيشبيش، دش دبش، دولياك، جماعة في الظهر بيلعب طاولة، بيلعب السلم والتعبان ويرمي الظهر، بيلعب الليدو ويرمي الظهر، أي رمي ظهر في لعبة. من لعب بالنردشير في أي لعبة فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فإذا كان اللعب بالنردشير للتسلية حرام، فما بالكم إذا كان على عوض، يعني على قمار، يعني اللي يكسب الدور يخرج سالم واللي يخسر يغرم ثمن المشاريب، أو نلعب دور على 100 جنيه منك ل 100 جنيه مني. إذا كان اللي بيلعبه تسلية تسالي هذا حرام. أمال اللي بيلعبه على عوض يعني قمار خطره أعظم وأفتح. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. جماعة الأمرتية بيأكلوا أموال الناس بالباطل. يا عمي كل مالي عليك حرام، كيف أكلته بغير وجه حلال؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى أحمد والطبراني والهيثمي ورجال الطبراني رجال الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر الأعاجم. الكعبتان الموسومتان اللي هما ايه؟ الظهر. جماعة بيرموا بيبقى معاهم اتنين ظهر بتوع الطاولة، دول الكعبتان، ما هو مع الأسف على شكل كعبة، ده أمار الأعاجم، فإنهما ميسر الأعاجم. وروى الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: من لعب بالكعاب يعني بالظهر فقد عصى الله ورسوله. وأخرج البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الأحاديث بالجملة، الأحاديث في هذا الباب بالجملة. المهم، ما هي صور القمار في هذا العصر الحديث؟ صور القمار في هذا العصر في إيه؟ واحد، اليانصيب، اللوترية، اكسب البريمو، شوية أمرتية. اليانصيب ده قمار. ما هو اليانصيب؟ مسابقة يشتري فيها الناس تذاكر مرقمة من باعة معتمدين، ويتم تحديد الأرقام الفائزة في سحب عام يتم بطريقة عشوائية. ومع الأسف تقوم دول كثيرة بإصدار يا نصيب قوم وسيلة لزيادة دخلها. أمريكا مثلا فيها 30 ولاية بتصدر يا نصيب قوم، فضلا عن واشنطن. يا نصيب قمار، نصف الشعب الأمريكي بيلعب قمار. عاصمة القمار العالمية لندن، والخيبة دي مع الأسف وقع فيها كثير من دول العرب والمسلمين. اليانصيب قمار يا اخوان، قمار. ليه قمار؟ انا بشتري الورقة دي بعشرة جنيه بخاطر بمالي. ليه؟ طمعا اني افوز بالبريمو. طب واللي بيفوز بالبريمو بياخد فلوسه منين؟ من اللي ما فازوش. هو ده القمار، مخاطرة بالمال يدخل فيها طرفان فيخرج منهما طرف غانم وطرف غارم. فمن أشهر صور القمار اليانصيب. اثنين، من صور القمار المراهنات. المراهنات بين اثنين على عوض من مال أو غيره. زي ايه؟ المراهنات على المباريات، بكرة ماتش الأهلي والزمالك، ها تراهني ان الأهلي هو اللي يكسب؟ 1000 جنيه من لمئة جنيه منك. طب ما ده قمار، قمار. اللي كلامه هيطلع صح هيكسب، واللي ظنه هيخيب هيخسر. ما ده قمار. المراهنات على عوض من مال او غيره قمار، مثل المراهنات على المباريات، من سيفوز، كم هدف سيحرز. بلغت المراهنات على مباريات كاس العالم 1.3 مليار جنيه. مليار، مليار مراهنات على مباريات كاس العالم. وهناك مراهنات على مباريات مصارعة الديوك في أوروبا، بيعملوا مسابقات للكلاب، مراهنات على مصارعة الديوك، مراهنات على سباق الدراجات، مراهنات على سباق السيارات. كل ده قمار. ومثله المراهنات في سباق الخيل أو في أي سباق. ممكن ولي الأمر يأذن بإقامة مسابقة للخيل، للإبل، في الرماية، ويرصد هو جائزة. إنما المشتركين في المسابقة لن يدفعوا، فيربح واحد ويخسر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث، في نصل وحافر وخف. هذا مستثنى بحيث تكون الجائزة من طرف ثالث. مش كل مسابق يدفع والفائز يجمع والخاسر يندب حظه. هذا قمار، هذا أيضا قمار. طيب، ثالثا من صور القمار العصري اللعب على عوض بالورق، الكوتشينة. لك نلعب بصرة ومئة جنيه منك لخمسين جنيه منك. نلعب كنكان، دي ألعاب الأمرتية بتوع الكوتشينة يعرفوها. نلعب كذا وكذا بالورق، الدومينو، الطاولة، شيشبيش، شطرنج، دور على عوض. وده النهاردة منتشر جدا، قل أن تجد مقهى ليس فيها قمار. ده بقى نادر. خش اي قهوه في اي وقت ده الامرتيه قاعدين، ده بيلعب كوتشينه وده بيلعب دومينو وده بيلعب طاوله، يقول لك على مشاريب. احنا بنتسلى. يعني ايه على مشاريب؟ يعني انا هقعد العب والراجل هيقعد يلعب، والعواطليه البطالين يقعدوا، مساحين الجوخ يقعدوا، هات ده حاجه ساقعه، هات لي ده عناب يا عم، هات لي ده حلبه حصى، هات هات هات، والخسران يدفع كل ثمن المشروبات دي. طب ما هو ده القمار، ما هو ده قمار يا اخوان. هؤلاء الذين يسهرون على المقاهي في القمار للفجر، وقت السحر، وقت الاستغفار، اللي الاستغفار فيه مقبول، اللي ربنا بيتنزل فيه نزولا يليق بجلاله الى السماء الدنيا. تلاقي واحد على القهوه بوشيش بيش بيلعب قمار، والتاني بيشرب جنبه مشروب جاي من مال حرام ياكل سحر. ايه ده؟ لما بعدي على المقاهي كده والاقي الناس قاعده للساعه 3، بقول كل الرجاله اللي قاعدين على المقهى 3 4 صباحا يقينا فشل في حياتهم الزوجيه. لو كانوا ناجحين في حياتهم الزوجية ما كانوش مكثوا إلى قرب الفجر يجلسون على الكراسي كالكراسي على هذه المقاهي. هذا أيضا قمار منتشر جدا. ومثله لعب الشباب، أي لعبة على عوض. لا في رمضان، في رمضان شباب مصلي جميل نظيف حلو يقول لك هنعمل الدورة الرمضانية. كويس، الرياضة المنضبطة بضوابط الشرع نشجعها. طب هتلعبوا ازاي يا شباب؟ يقول لك ابدا، كل لاعب يدفع 100 جنيه او 50 جنيه مثلا، وبعدين الفريق اللي يفوز هنجيب لكل لعيب ترنج ونديله كاس. معنى كده ان اللي هيفوز هياخد فلوس غيره، واللي هيخسر لن ياخذ شيئا. ما هو ده قمار يا شباب، ما هو ده قمار. إنما لو في هيئة نادي طرف ثالث شجع الشباب ولهم العبوا، واللي هيفوز أنا هديله جايزة، هذا ليس بقمار، لأنه يخرج هنا طرف غانم وطرف سالم. إنما ده بيدفع وده بيدفع وده بيدفع عشان اللي يفوز ناخد كل الفلوس دي ونجيب له بيها كاس أو نجيب له بيها ترينج. طب ما ده قمار كده، قمار. إيه كمان؟ شباب هيلعبوا في نادي، طيب عشان نأجر الملعب ساعة، الساعة مثلا ب 100 جنيه يقول لك يلا نلعب، والفريق الخسران يدفع تأجير الساعة. طب ما هو ده قمار برضه. حتى الأطفال ما سلموا من القمار، قاعد بيلعب بلاي ستيشن، بيلعب بلياردو. طيب هنأجر ساعة واللي يخسر مننا يدفع حق الساعة، ما هو ده برضه قمار. ما هو ده القمار، مخاطرة بالمال يخرج منها طرف غانم وطرف غارم. ايه كمان من صور القمار العصرية؟ المسابقات الهاتفية، ودي كارثة. اتصل الآن 0900 0700، لا واحد يطلع بيسأل أسئلة سطحية وتافهة، واتصل الآن. الاتصال يا بقى 3-4 جنيه، وهتركن على التليفون ساعة ولا نص ساعة. في واحدة من السعودية كانت تتصل على هذه المسابقات بتقول غرمت 30,000 ريال في شهر واحد، وبعدين نقسم مع شركة الاتصالات وهنطلع اللي يفوز عمره أو هنحججه أو هنديله 1000 جنيه. هذا قمار، هذا قمار. قمار ليه؟ لأني ما اتصلت عليك وخاطرت بعشرين جنيه ثمن المكالمة إلا طمعا في الفوز بالجائزة، وساعدتك هتديني الجائزة منين؟ من المبالغ اللي قسمتها مع شركة الاتصالات. طب هذا هو القمار، طرف خسر ثمن المكالمة وطرف غنم من مال المتصلين. هو ده القمار، هذا قمار. اسمع يا عبد الله، سؤال قدم لدار الإفتاء المصرية رقمه 5665، الفتوى معايا، فتوى دار الإفتاء المصرية. السؤال بتاريخ 8/11/2006: ما حكم الشرع الشريف في المسابقات الهاتفية والتي يقوم فيها المتسابق بالاتصال برقم هاتف يبدأ عادة بزيرو 900، علما بأن تكلفة الاتصال تتراوح ما بين جنيه وجنيه ونص للدقيقة الواحدة، وأن المتسابق يجيب على أسئلة سطحية وساذجة لجذب أكبر عدد من الناس الطامحين في الربح السريع؟ جاءت فتوى دار الإفتاء على هذا النحو: الأصل في المسابقات أنها من الأمور الجائزة شرعا إذا كانت هادفة وكانت بعيدة عن القمار والميسر والمراهنة وليس فيها غرر، ويجوز تحديد الجائزة لمن ينجح ويسبق غيره في حل المسابقة بشرط. بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون الجائزة من أموال المنظمين لهذه المسابقة أو من أي جهة تقدمها للفائزين، طرف ثالث، طرف ثالث بعيد عن الموضوع. ولا يجوز باتفاق الفقهاء أن يكون مال الجائزة من جميع المتسابقين بأن يدفع كل منهم القليل ليحصل بعضهم على الكثير الذي يشتمل ما دفعه هو وما دفعه غيره أو بعضه، لأن ذلك من باب المقامرة والميسر. ثم قالت الفتوى: وفي ضوء المثال المحكي في السؤال، وفي ضوء المثال المحكي في السؤال تكون هذه المسابقات حرام لأنها قمار. قالوا أسئلة تافهة، مذيعة تطلع تسأل أو مذيع يطلع يسأل أو برنامج يطلع صاحبه يسأل، أجبني عن كذا سؤال يعرفه الكتكوت في البيضة عشان أنا أتصل وده يتصل وده يتصل، وبعدين الخدمة دي بقى الدقيقة بخمسة ستة جنيه، وهو يقسم مع شركة الاتصالات وهطلعك عمر ضأمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام.
0: تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. سامعك تفضلي.
1: سمحت يا شيخ، حضرتك بتقول
0: حضرتي بقول
1: الكوكين بعوض حرام.
0: ها؟ مش سامعك يا أختي الكريمة.
1: ان الكوتشينة بيعوض حرام.
0: الكوتشينة ها.
1: طيب لو كانت من غير عوض طيب حرام برضو ولا ايه؟
0: طيب حاضر هجاوبك ان شاء الله. ارجو يا اخواني كف عن الاتصالات في الموضوع طويل. وهذا السؤال اجاب عنه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. السؤال يا شيخ: انتشر في هذه الايام الاتصال على الرقم الذي يبدأ بزيرو 700، وقيمة المكالمة بحدود اتصال ندخل في مسابقة أو سحب فوري وقد نكسب مبلغا ماليا أو نخسر قيمة المكالمة. فأجاب الشيخ حفظه الله: هذا الأمر من القمار الذي حرمه الله وحرمه رسوله، وهو مؤسس لجلب أموال الناس سواء من حرام أو من حلال، وقائم على أكل أموال الناس بالباطل واستنزاف أموال الناس بطرق ماكرة وحيل ملتوي. ثم قال: ومن صور القمار أن تخاطر بدفع مال دون عين منفعة رجاء من سيربح المليون، ومسابقات كنز الأحلام. ده كله قمار. تتصل يسألك سؤال تافه تجاوبه، سؤال كمان تافه ويركنك شوية عقب ما يرد، تلاقي نفسك اتكلمت ب 100 جنيه مثلا، وبعدين تروح تقعد معاه يسألك سؤال يقول لك مبروك كسبت 100 ريال، تكمل ولا ما تكملش؟ أكمل. سؤال تاني بقى 200 ريال، لو خسرت لو ما عرفتش ترد تخسر الفلوس. طب ما هو قمار من ناحيتين، قمار، من سيربح المليون ده قمار، كنز الأحلام ده قمار. والمسابقات اللي مالية الفضائيات بالشكل ده قمار. ولو كان الاتصال بالمجان لكان حلالا زلالا، انما ده مش حاصل، لان همهم استنزاف اموال الناس. ثم قال: ومنها جوائز السحب في بعض المحلات التجارية، يشتري احدهم سلعة لعله ليست له بها حاجة بقصد ان يغنم هذه الجائزة. يقول لك اعلان عن سلعة كذا، ولو وجدت الرقم كذا هنديك سيارة. كتير من الناس ليس لهم رغبة في السلعة أصلا، إنما يشتري السلعة طمعا أن يفوز بالجائزة المرصودة. طب هو التاجر هيديك الجائزة من جيبه؟ بيعمل حسابه في ثمن السلعة عشان يديك من الثمن ده الجائزة. ناهيكم عن التدليس. يعني أنا أعرف امرأة، أعرفها شخصيا، إحدى المسابقات تضع رؤوس المسلمين بها، وبعدين طلع في الكوبون بتاعها مبروك فزت بسيارة، واشترت كتير جدا من هذا المنتج، كنت تشتري وترمي. فلما ذهبت مع زوجها ومع سائق لاشتراء لتسلم السيارة، والله العظيم حصل، تخيلوا سلموها سيارة لعبة، مبروك كسبت سيارة. ده أنا جايبة معايا سواق. هلا احنا قلنا سيارة ملكي؟ قلنا سيارة موديل ايه؟ قلنا سيارة اهو، عربية لعبة حلوة بحجارة العبي بها انت والعيال، نصابين. الا من رحم الله عز وجل. والخلاصة في موضوع الاتصال بالمسابقات الهاتفية، لو كان الاتصال بالرقم 700 او 0900 لا يتكبد فيه المشترك رسوما، يعني بالمجان، لكان حلالا زلالا، لان الجوائز عندها ستكون لن تكون من اموال المتسابقين، انما من الجهة المنظمة أو من طرف ثالث. طيب، كذلك بعض شهادات الاستثمار. طبعا كل شهادات الاستثمار ربا، لكن أحيانا بيحصل سحب على شهادات الاستثمار. هذه أيضا صورة من صور القمار. يقول لك الشهادة ب 100 جنيه هنعمل سحب، لو فزت تاخد 100,000، طب لو خسرت تاخد 100. الله، طب هم بيكسبوا إيه؟ قال لك ما هم في الفترة دي بياخدوا ثمن الشهادات ويشغلوها ويأكلوا من ريعها. يبقى انت حتى لو رجعت لي 100 جنيه ثمن الشهاده ما رجعت ليش الربح اللي انت خدته منه، يبقى انا خسرت برضه. هذا ايضا قمار. ناهيكم عن القمار الالكتروني المنتشر النهارده على النت، نوع جديد من انواع القمار، قمار على الانترنت، بعض العاب الرياضيه باستخدام بطاقات الائتمان. قمار يا اخوانا بيدمر الاقتصاد، بيدمر البيوت. انا عندي كوارث القمار. رجل مقامر صيني خسر أمواله فسرق جماجم بشرية لبيعها حتى يستمر في القمار، وقبضوا عليه. رجل من الفلبين خسر كل ثروته فقتل زوجته وهي حامل وأولاده الثلاثة. نشرت جريدة البديل في مصر في 12/2/2008 ان مجند خنق عمته لما قتلها، لانه راح ذهب يسرق المسوغات فافاقت فصرخت فخنقها حتى ماتت. فلما قبضوا عليه وسالوه لماذا فعلت هذا، قال من اجل القمار. ناس بتقتل عشان القمار، ناس بتبيع عرضها. رجل سوري في سوريا، نشرت صحيفه تشرين السوريه يوم السبت عدد يوم 9/6/2007، قررت محكمة في سوريا سجن سيدة بالأشغال الشاقة المؤبدة لأنها قتلت زوجها طعنا بالسكين في صدره. ليه؟ قالت لأنه خسر فلوسه في القمار فلعب عليه. ذهبت أحضر له كوب شاي وإذا بواحد من الذين يجلسون معه جلسة القمار يتبعني إلى المطبخ ويقول لي: أنت ملكي، لقد ربحتك من زوجك في جلسة القمار. قالت فأمسكت السكين وطعنت زوجي حتى قتلته. بيلعب قمار على امراته. إن لله وإنا إليه راجعون. أخيرا، سبب انتشار القمار إيه؟ ليه انتشر وبقى كتير كده؟ أعظم سبب له الطمع والحرص على الدنيا. 2، الجهل بالدين، هناك من يقع في القمار وهو لا يدري. 3، صحبة السوء، يلا نلعب 10 كوتشينه، نلعب 10 طاوله على مشاريب عشان نحمي القعده، ولينا بنتسلى. صحبه السوء وغياب الحد الزاجر. اما يطلع لصالات القمار تراخيص وتاخذ منها بعض الدول 50% من الدخل، هذا يشجع على القمار. غياب الحد الزاجر. ثم الاعلام الذي صور المقامرين في الافلام في صور ظريفه وجميله وفي صور الابطال. ناهيكم عن المراهنات التي تخرج في الاعلام، في الفضائحيات، في المسابقات والمراهنات، وكل هذا من القمار الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله. يا عباد الله، اكدحوا وكدوا وتعبوا واجمعوا المال من حله، فإن الله سيبارك فيه ولو كان قليلا. وابتعدوا عن أكل أموال الناس بالباطل، ابتعدوا عن الميسر، ابتعدوا عن القمار، اجتنبوا هذه البلايا. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يرزقون رزقا حلالا طيبا، ويبارك لنا في أرزاقنا، ويباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشارق والمغارب، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 64 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشهيد، وقد ورد هذا الاسم في الأحاديث الصحيحة التي عدد بها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى. فالشهيد اسم من أسماء الله الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق سماه الله في كتابه الكريم شهيدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والذي يقدم أثمن ما يملك سمي شهيدا، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما حدثنا عن بذل المال والنفس قدم المال على النفس، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. في معظم الآيات التي تحدثت عن البذل جاء بذل المال مقدما على بذل النفس لأنه أسهل. وفي آية واحدة قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. كن تقديم أهمية، ما دام في قضية بيع قطعي نبدأ بالأهم فالمهم. أيها الإخوة، معنى شهيد صيغة مبالغة لاسم الفاعل، شهد يشهد شاهد. الشهيد صيغة مبالغة اسم الفاعل، معنى شهد يعني حضر، شهد هذا الحفل فلان يعني حضره فلان، شهد هذه الصفقة فلان أي حضرها فلان، شهد هذه الوليمة فلان، أي حضرها فلان. فالشهيد هو الذي يشهد أي يحضر، والذي يحضر يعلم، والذي يعلم يعلم. فهناك معاني ثلاثة تستفاد من كلمة شهيد: حضر وعلم وأعلم. فالله سبحانه وتعالى بهذا المعنى شهيد مع كل مخلوق، مع كل مخلوق بعلمه، وهو معكم أينما كنتم. أينما كنتم، إن كنتم في أطباق الجو، أو تحت أمواج الماء، أو في الصحراء، أو في اليابسة، في المدن، في السفر، أينما كنت الله معك. العلماء قالوا هذه معية عامة، معية عامة، يعني الله جل جلاله مع المخلوقات بعلمه. قال: وهناك معية خاصة، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، وهو معكم أينما كنتم معية عامة، إن الله مع المتقين معية خاصة. معية الله الخاصة أي معهم مؤيدا وناصرا وحافظا وموفقا. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ما معك أحد، أقرب الناس إليك يتذكر لك. معكم مؤيدا، معكم ناصرا، معكم موفقا، معكم حافظا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عبدي، في الحديث القدسي: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال: يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يسأل عبدا آخر: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال: يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. فالله عز وجل مع المؤمن حافظا ومؤيدا وناصرا وموفقا، وما توفيقي إلا بالله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيد ونصر وحفظ ووفق. هذه المعية الخاصة، إلا أن المعية الخاصة مشروطة. وقال الله: إني معكم لئن، في ثمن، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إذن معنى شهيد يعني معك. يا ربي، يا موسى، أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. هو معك، إن ذكرته هو معك. تكن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ الشهيد مع كل مخلوق، مع كل مخلوق بعلمه، ومع المؤمن بتوفيقه وحفظه وتأييده ونصره. شهيد. قالا: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرعون، قتل الإنسان عنده كقتل ذبابة. فرعون قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، إنني معكما أسمع وأرى. وكل مؤمن شعر أن الله معه يشعر بقوة لا حدود لها. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هي معية الله عز وجل، هي الإيمان. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. نعم. إذن الشهيد هو معك، معك علما إذا كنت مخلوقا عاديا، ومعك حافظا وناصرا وموفقا ومؤيدا إن كنت مؤمنا أو صابرا أو متقيا. من لوازم الشهيد أنه يعلم، ومن لوازم الشهيد أنه يعلن. حضر، علم، يعلن. هو حاضر مع كل مخلوق في كل زمان ومكان، وهو عالم به. قال بعض العلماء الشهيد الأمين بشهادته، الأمين في شهادته، يعني شهادة دقيقة جدا. أيام الإنسان قد يحضر لكن أخي والله ما شعر شو ساوي. أنا محفوظ كنت لكن لا أبو علي. يعني إذا الله عز وجل شهيد لا تخفى عليه خافية، ولا حركة ولا سكنة ولا خاطر ولا صراع أبدا. نفوس العباد مكشوفة له هكذا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أقرب إليه من حبل الوريد. فالمعنى الفرعي الآن الشهيد الأمين في شهادته، يعني لا يغيب عن علمه شيء، البالغ الغاية في علمه بالأمور الظاهرة. طيب. الآن شهيد حاضر، شهيد يعلم، الآن شهيد يعلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. هنا السؤال، إنسان من جنس البشر يشهد لك بلسانه، يقول لك أنا كنت في المكان الفلاني فعلا حدث ما حدث، يشهد لك بلسانه، ولكن الله جل جلاله كيف يشهد لك؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال عرفت الله من نقض العزائم. الإنسان الغافل الشارد المشرك يأخذ بكل الأسباب ويعتمد عليها ويظن أن الأمور تجري على ما يريد، ثم يفاجأ أن الله أبطل كل مسعاه. عرفت الله من نقض العزائم. ألا ترون في كل مكان وزمان أن الله يشهد لخلقه أنه لا إله إلا هو؟ يعني بالتعبير المألوف مع الله ما في ذكي. النجاح بالتوفيق لا بالذكاء. نجاح الإنسان بتوفيق الله، وتوفيق الله باستقامته على أمره. فالله يشهد. يعني مثلا تنجيل أمثلة، أب توفي ترك خمس أولاد، أكبر الأولاد أخذ كل الثروة. كيف يشهد الله أنه لا إله إلا هو؟ يوفق المظلومين ويمحق الظالم. أما بحسب قوانين الأرض الذي أخذ كل المال ينبغي أن ينمو هذا المال عنده، والذي حرم منه ينبغي أن يعيش فقيرا بائسا. يشهد الله للناس أن الأمر بيده، أنت أخذت المال كله، أسلف الله المال وأسلف صاحبه، والذي حرم منه وليس له إلا الله وفقه الله. وكم من أخ استولى على كل الثروة عمل عند إخوته في المستقبل أجيرا. وعلى هذا فقط يشهد الله لخلقه أنه لا إله إلا هو، الأمر بيده. فبتلاقي الأقوياء الله جل جلاله يدمرهم أحيانا، والضعفاء ينصرهم. الأغنياء إن أدوا زكاة مالهم يبارك لهم في مالهم، إن لم يؤدوا يمحق مالهم. الإنسان أحيانا لا يملك من الدنيا شيئا لكن يملك استقامته، فالله عز وجل يكرمه، يعلي مكانه، يرزقه، ينصره، يؤيده. لما ربنا بينصر إنسان ضعيف وفقير، نصر الله لهذا الضعيف الفقير شهادة من الله لخلقه أن الأمر بيده، ليس بالمال ولا بالسلطان ولا بالذكاء ولا بالحسب ولا بالنسب، ولكن بطاعة الله عز وجل. أريد أن أعطيكم معنى دقيق في الحياة، قواعد مادية. هذه القواعد المادية تخرق، يعني مثلا على الآلة الحاسبة القرض الربوي أربح، ما في 100,000 ضرب 18%، 118 دفعته 100 أضبطه 118 احتراء آلة حاسبة. بس الله قال يلحق الله الربا، قال ويرضي الصدقة، أقرضت واحد 100,000 بحسب تضخم النقدي ردت لك أقل ب 18%، ردت لك 78,000 أو 88,000. لكن ربنا عز وجل بألطافه الخفية يحفظ المال وينمي المال ويحفظ صاحب المال، يحفظ له أهله وأولاده وصحته، يؤيده ينصره يوفقه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط؟ معناها أن الله شهيد، يعني يشهد، يحضر، حاضر، وعال، والآن يعلمنا أن الأمر بيده، لا بذكائكم ولا بأموالكم ولا بأحسابكم ولا بأنسابكم ولا بتجمعاتكم ولا بكل ما تملكون، الأمر بيد الله. الله مع المحسن، مع الطائع، مع المستقيم، ينصره ويؤيده، شهيد لأنه يشهد لنا. يعني أقرب الأمثلة التاريخية النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه قومه إلى المدينة، يعني قريش أقوى قبيلة في الجزيرة، أقوى قبيلة. شيء آخر، قريش فيها أموال، فيها أبطال، فيها عتاد، فيها فرسان، فيها عدد، والنبي ضعيف مستضعف، لم يستطع إنقاذ عمار بن ياسر من التعذيب. يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ما في دخل. لما هاجر هدر دمه، لمن كانت العاقبة؟ ما معنى الله شهيد؟ يعني قريش بخيلها وصولتها وقوتها وفرسانها ومؤامراتها وشدة بأس رجالها دمرها الله عز وجل ونصر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء يتكرر. يعني إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. شهيد الله عز وجل، حاضر عالم يعلن، حاضر عالم يعلن، شهيد يشهد لك. يعني مثلا شاب مستقيم يعرف الله ويخافه، يتحرى الحلال، يرجو رضا الله، يخاف سخطه، لا يعصيه، يغض بصره، يضبط لسانه، يضبط سمعه وبصره. طيب فقير لكن تلاقي شاب آخر قوة ومنعة ومال وأهل ودعم. الله عز وجل ينصر المستقيم ويدمر المنحرف. ما معنى ذلك؟ أن الله يشهد. ألم يقل الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ شيء دقيق جدا كلام ربنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قانون والله أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا. وزوال الكون أهون على الله من أن يتبدى لكم أن هذا الإنسان القوي الكافر المنحرف الذي يخطط لمستقبل رائع تحقيق ما خطط له يتناقض مع وجود الله. لذلك بتفاجأ الإنسان، يعني قلاع عمرت 70 عاما تهاوت كبيت العنكبوت، أليس هذا من فعل الله عز وجل؟ ليريكم آياته، الله شهيد يشهد لنا أنه لا إله إلا هو. العوام يستخدمون هذه الكلمة، يقول لك مرة ما في إلا الله، يقول لك الله كبير، جميع الكلمات ما في إلا الله، لا إله إلا الله، هو المعطي هو المانع هو القادر هو الباسط هو المعز هو المذل هو الرازق هو الحافظ، ما في إلا الله. يقول لك الله كبير، يكون إنسان قوي قوي جدا يؤتى من مأمنه. يعني إن بطش ربك لشديد، الشهيد هو الحاضر الذي لا يغيب عنه شيء في ملكه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والله مرة قال لي أحدهم كلمة أعجبتني، قال لي الحمد لله على وجود الله. أيام الإنسان لئيم لأنه بتجاهل إمكاناتك، بتجاهل عطاءاتك، بتجاهل ميزاتك، بيعصم عليك، بس الله شهيد. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، إن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله، انتهي أنت. إذا كنت تعلم أن الله يعلم ما في مشكلة إطلاق، يكفيك أن الله يعلم. أيام الإنسان بكل عمل عظيم لكن لا يظهر، يعتم عليه بشكل مقصود، أي الله شهيد. قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. فإذا كان الله شهيدا ما في مشكلة، الحمد لله على أنه يشهد كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني لو فرضنا موظف، المدير العام يعني بيده ترفيعه ورفع رواتبه ودعمه وتقليبه بمناصب عليا، يعلم إمكانات هذا الموظف ويعلم عطاءاته ويعلم دقته، وإذا في آذن ما بيعرف لا يعرف إن شاء الله. من أجمل كلمة قال سيدنا عمر الله يرضى عنه، لما جاء رسول من معركة نهاوند قال له حدثني ماذا حدث؟ قال له والله مات خلق كثير. قال له من هم؟ ذكر له بعض الأسماء. قال له من أيضا؟ قال له إنك لا تعرفه، يعني ماتوا ما تعرفه. فبكى عمر وقال ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا يعني؟ ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. أنت عملت عمل طيب، الناس ما قدروا، لا يقدروا، خير إن شاء الله. أولم يكفك أن الله على كل شيء شهيد؟ ما يكفي؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ انتهى الأمر. فعلامة المخلص لا يبحث عن تقدير الناس ولا عن انتزاع إعجابهم، لا، يرى أن الله يعلم انتهى الأمر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال الآن هو شهيد حاضر ويعلم. قال إذا كان العلم مطلقا فهو العليم، شهيد يعني عليم، علم مطلق. أما إذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير، أما إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. الله يشهد ما ظهر وخبير بما بطن ويعلم ما ظهر وما بطن، يشهد ما ظهر وخبير بما بطن ويعلم ما ظهر وما بطن. العلم مطلقا شهيد، العلم مطلقا عليم، العلم بظواهر الأشياء شهيد، ببواطنها خبير. بعض العلماء يقول الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. أنت أحيانا تلتقي مع مدير عام لمؤسسة يعرف الأمور الكبيرة، أما دقائق ما يجري ما بيعرف، ما عندي علم. لكن مقام الألوهية يقتضي أن يعلم كل التفاصيل، يعني أدق خواطر الإنسان يعلمها الله، أدق خواطره. أيام الإنسان يعلن عن شيء ويبطل خلافه، يعني بيزور شخص ويعلن للزيارة سبب إنه أنا تبلغني مريض، بيكون يأتي ليرى في دين ليطالب، هو أخفى شيء وأظهر شيء. فربنا عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما أعلنت ويعلم ما أسررت ويعلم ما خفي عنك أنت بالذات، يعلم ما خفي عنك.

والله سبحانه وتعالى هو الشهيد لأنه يشهد على الخلق يوم القيامة. الآن أحدث طريقة بالتحقيق أن تصوره المخالف وأن تعرض عليه الصورة، انتهى الأمر، ما في حيلتين. أنت الساعة الفلانية بالشارع الفلاني خالف، لا أنا ما كنت، هي الصورة، هذه سيارتك وهذا التاريخ وهذا الشارع، انتهى الأمر. فأحيانا الإنسان إذا عرض عليه عمله مصورا يسكت يسكت. فقال بعض العلماء الله شهيد يشهد لعباده يوم القيامة، يشهدهم أعمالهم، معنى جيد، يشهدهم أعمالهم. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، صدق هي أعمالك، طلقت ظلما، قبضت هذا المال ظلما، دلست بهذه الصفقة، أخفيت هذا العيب، أكلت هذا المال ولا يحق لك أن تأكله، سهرت في المكان الفلاني، أطلقت كفرات في المكان الفلاني، كلها يعني بالتعبير الحديث أعمالك بشكل فيلم ملون ناطق مع التاريخ والساعات والمكان والزمان. تكلم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، هذا معنى جديد، يشهدك أعمالك يوم القيامة.

لذلك إن علمت أن الله يراقبك فهذا أكبر دافع لك على طاعة الله. إن علمت أن الله يراقبك، إن الله على كل شيء رقيب شهيد. بالمناسبة، هل تصدقون أنه من أجل أن تعلم علمك أن الله يعلم هو علة وجودك على وجه الأرض؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحقيقة أسماء الله 99، لكن الله اختار من أسمائه كلها اسمين: العلم والقدرة. إن علمت أن الله يعلم وأنه سيحاسب وأنه قوي، لا بد من أن تستقيم على أمره. أنا أضرب أمثلة كثيرة. ممكن راكب مركبتك والإشارة حمراء والشرطي واقف معه موتور والسيارة واقفة فيها ضابط والقانون صارم والعقوبة شديدة وأنت إنسان عادي ما لك قوة، ممكن تمشي؟ ما تمشي، مستحيل مستحيل. إن علمت أن الله يعلم وسيحاسب مستحيل أن تعصيه، فإن عصيته فلضعف في علمك أنه يعلم أو لضعف في علمك أنه سيحاسب. أما إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب لا يمكن أن تعصي. هذا المعنى الثاني. لو حللت المعصية تحليل علمي، الإنسان يمشي على الأحمر إمتى؟ الساعة 3 بالليل. يقول لك ما في حدا، أنه اللي بيحاسبك لا يعلم. وبيمشي على الأحمر إذا كان أقوى من الشرطي بكثير ومن رؤسائه بيمشي كمان. أما إذا كان ماله أقوى والشرطي واقف بيمشي؟ ما بيمشي. هي قانون نفسي هذا. يعني أنت لو علمت أن الله يعلم ولا تخفى عليه خافية وأنه سيحاسب لا بد من أن يحاسب، لا يمكن أن تعصيه، شهيد الله عز وجل، حاضر عالم يعلم. قال: ذكر اسم الشهيد في القرآن الكريم 19 مرة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: إن الله كان على كل شيء شهيدا. أبدا. كل حادث، كل أمر، الله عز وجل شهيد ويعلم، وسيفصل بين خلقه يوم القيامة. أيام الإنسان بيكون طريق اللسان عنده قوة حجة ولو بالباطل يقنع الآخرين. مثل هؤلاء إذا كانوا منحرفين في حياتهم وكانوا معتدين على الآخرين، الله عز وجل يسلبهم، يأخذ منهم هذا السلاح. يقول: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. شهيد الله عز وجل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الذي أنطق كل شيء. هذه أول آية: إن الله كان على كل شيء شهيدا، يعني هو رقيب عليكم بربكم. إذا معك إنسان من علية القوم، يعني تتكلم أي كلمة أمامه؟ إذا زارك ضيف من علية القوم، شخص محترم، عالم، عميد الأسرة مثلا، مكانته كبيرة، منصبه رفيع، أخلاقه عالية، شخص يعني متفوق، إن في علمه أو في مرتبته أو في إلى آخره. إن أنت وأنت أمامه ضيف، تتكلم أي كلمة؟ ممكن تتكلم كلمات بذيئة أمامه؟ ممكن تخاصم أهلك أمامه؟ ممكن تطلق لسانك بالسباب أمامه؟ إنسان من جنسك
لكن له مكانه. فأنت إذا أيقنت أن الله على كل شيء شهيد هو معك، يعني أحد أكبر أسباب الانضباط شعور الإنسان أن الله معه، أحد أكبر أسباب الانضباط. أفضل إيمان المرء يعلم أن الله معه حيث كان. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي كان رقيبا عليه. وفي آل عمران: لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. أيام الإنسان يقول لك دبرت، عملت، لبسته إياها، أخفيت عليه العيب، طلعت من البضاعة، بيكون فيها عيب خطير، طلعت منها، لبستها لفلان، بيظن حاله ذكي، والله عز وجل على كل شيء شهيد. لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يعني شهيد حاضر، يعلم، يعلن، سيجازي. ما طلعت ذكي معناتها أنت. والله آلاف القصص، آلاف والله. إنسان ظن أنه هالعمل يخفى على الله، فعله وظن نفسه ذكي، ثم كشف ودفع ثمنه غاليا ولقي جزاء عمله ودمره الله عز وجل، معنى ما طلع ذكي. يعني إنسان الصحف كثرت عنه من فترة، يعني في نوع من الدجل في علاقته مع الآخرين، يبتزوا أمواله ويعمل في الطب، دخله كل 3 أيام مليون ليرة، عمليات ضخمة، ثم كشف. ما طلع ذكي معناته، ما طلع ذكي أبدا. إنه أقول هذا مرارا، إذا كان في انحراف أو في عدوان، الانحراف والعدوان بيستمر إلى حين، أما دائما لا يستمر، لا بد من أن يكشفه الله وأن يلقى صاحبه جزاء عمله في الدنيا قبل الآخرة. وهذا من آيات الله، هذا من دلائل قدرة الله عز وجل. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في المائدة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم العزيز الحكيم. في سورة النساء: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. بالطائف كذبوه، سخروا منه، ردوا دعوته، أغروا سفهاءهم به، آذوه، ضربوه، لكن الله على كل شيء شهيد. جاء بعد الطائف الإسراء والمعراج، رفع الله نبيه إلى أعلى عليين، أعلمه أنه سيد الخلق وحبيب الحق، قال له: إنه هو السميع البصير، سمع دعاءك في الطائف. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ أيام الإنسان بجهد الشهود أقوياء، لك فلان يعرف، وفلان حضران، وفلان معي إقرار منه، وفلان عمل لي تصريح. في أقوى من كل هذه الشهادات أن يشهد الله لك أنك مستقيم. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. إذا شهد الله لك أنك على الحق، هذه أكبر شهادة.

0: هذه الآيات أيها الإخوة وردت في كتاب الله 19 آية ورد فيها اسم الشهيد. آية أخرى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. من شهادة الله لهذا الإنسان: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عم تصلي يشهد الله، يعلم الله، تصلي، تقرأ القرآن، تسبح، تذكر، تستغفر، تغض البصر، تأمر بالمعروف، كل عملك في علم الله وهو يشهد عملك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يكفي أن الله يشهد. نعم. وفي سورة يونس: فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، أو عالم الغيب والشهادة، يعني يعلم يشهد لما ظهر ويعلم لما ظهر ولما بطن. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة، ألخص هذا الاسم الجليل أن الله معكم أينما كنتم، معكم بعلمه ومعكم بتأييده إن كنتم على طاعته، معكم بعلمه ومعكم بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. من لوازم أنه معكم يعلم ما تفعلون، يعلم ظاهر العمل وباطن العمل ونوايا العمل ومؤدى العمل وخلفية العمل. علمك عملك بكل تفاصيله وملابساته وخلفياته وأهدافه ومراميه في علم الله عز وجل، ثم هو ينبئك عن عملك في الدنيا والآخرة، ينبئك عن ذاته وعن عملك في الدنيا والآخرة، يشهد لك أنه لا إله إلا هو. أنت تريد والله يريد، وأنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. الحديث ورد بالأثر القدسي: أن يا عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين وعزتي وجلالي؟ إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغب الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذن شهيد يعلم وشهيد يعلم، ينبئك أنه لا إله إلا الله وينبئك عن عملك بحكمه لك. يعني إذا واحد مستقيم يشهد الله له أنه مستقيم من خلال التوفيق، وإذا إنسان ماله حرام يشهد الله له بأن ماله حرام من خلال التدمير بدمر له ماله، وإذا شاب مستقيم على أمر الله عز وجل يشهد الله له أنه مستقيم بالتوفيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المعيشة الضنك شهادة الله للمنحرف بأن هذا القرآن كلامه، يشهد لك عن ذاته وعن أفعاله وعن كلامه ويشهدك عملك في الدنيا والآخرة. إذا حاضر ويعلم ويعلم، هذا هو الشهيد. الآن أدب المؤمن مع هذا الاسم، إذا علمت أن الله معك وأنه شهيد عليك وأنه يسمع كلامك ويرى حركتك ويعلم باطنك، لا بد من أن تتأدب معه. فالأدب مع الله من نتائج أن العبد يوقن أن الله على أفعاله شهيد. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، أليس كل منا مشتاق إلى الجنة؟ فهذه هي صفات المشتاقون إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيما بالفوز العظيم. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأصفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقيها من ذهب، وإن سألت عن ثمرها ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فهو الزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة

0: قرنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة، وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب. وإن سألت عن أعمارهم فأبناء 33، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها أنشأها الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان، وإن سألت عن حريهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأطراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، فيتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا جنتك جنة الفردوس الأعلى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل

خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ

الْحَمْدُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى

بيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

هنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
2: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
1: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. العلم خير.

0: الناجين.
1: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غذى الله برزق كافلة.
0: عن الإمام الشافعي قد ورد، والحافظ الجلال ذا القول عقد.

0: أوقاتهم مباركة، فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: بعث المحاسن والخدود. الشيخ والعبد الأقل،
1: الشيخ والعبد الأقل،
0: بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا،

0: الحمل
1: وينكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهوى

سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعم بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان يا ذا الرحيل وذا الفتان تسعى

0: موقف فيه خجل،
1: وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور، في موقف فيه خجل وألف الصلاة.

فيه خجل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة على الرسول محمد

0: خوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. التكافل الاجتماعي من القيم الإسلامية الرفيعة التي تجعل المجتمع كالأسرة الواحدة، يصب الواجد فيه على المحروم ويحمل الغني الفقير. لذلك فقد اعتبره القرآن الكريم ركيزة أساسية من دعائم الإسلام، ولم يفز برضا الله عز وجل من لم يقم به، ولم ينجو من عذاب الله عز وجل من فرط فيه. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.

سئل أحد الصالحين عن حقيقة التوكل على الله تعالى فقال: التوكل على الله هو تفويض الأمر لله وترك التدبير إليه والانخلاع من الحول والقوة، بحيث لا يرى الإنسان لأحد حيلة ولا قوة إلا بالله. ولا بد في التوكل بأن يؤدي العبد حقوق الله كاملة وحقوق الخلق، وهذا هو المسلم الوفي الذي لا يضيع فرضا ولا يتعدى حدا ولا ينتهك حرمة. لذلك كان هو المعني بقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى هذا الفهم اندفع المسلمون الأولون لخوض معارك الحياة في السلم والحرب على السواء بعزيمة وإصرار، لا يلتفتون إلى إغراء. يقول تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن كل إنسان على وجه الأرض مطالب بالعمل النافع وفاء لحق وطنه عليه، وتفاعلا مع تعاليم الإسلام الذي فتح أبواب العمل أمام الإنسان وحثه عليه ليكد ويربح ويكون لبنة صالحة في المجتمع. يقول تبارك وتعالى في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة الطيبة والأسوة الحسنة في إنجاز الأعمال، فقد عمل بنفسه تاجرا في مال السيدة خديجة رضي الله عنها، وكثيرا ما كان يشارك أصحابه العمل مرددا قوله: لا أحب أن أتميز عليكم، فإن الله يكره العبد المتميز. وهذه المشاركة العملية التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على شرعة الإسلام العادلة، وأن الله تعالى خلق الإنسان وسخر له الكون كله لينتفع بأسراره وينتشر في الأرض طلبا للمال الحلال.
1: إليه المشتكى قلبي بكى.

0: بك.
1: أيها الإخوة المؤمنون، لقد رفع الله تعالى بالقرآن الكريم أقواما وخفض به آخرين، ودعا المسلمين إلى ترتيله وتلاوته. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه مخاطبا أمة القرآن: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد جاء في ثنايا كتاب الله تعالى آيات يطلب لها سجود التلاوة من القارئ والسامع، ويشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة الثوب والجسم والمكان واستقبال القبلة. وصفتها أن يقول المسلم عند السجود للتلاوة: الله أكبر، ناويا بقلبه سجدة التلاوة، ويقول كما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويزيد على ذلك إن استطاع: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا.

أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل تتفطر قدماه

0: بسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ليكن لسان حالنا ونحن في هذا الوقت الطيب المبارك الذي يتنزل فيه ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض: إلهي، أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا، ولسانا كان لك ذاكرا، وقلبا كان بك عارفا؟ اللهم استر الذلات، واغفر السيئات، وأبدلها حسنات، وأجرنا من مكرك، وزينا بذكرك، واستعملنا بأمرك، ووفقنا لشكرك، واغفر لنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل لقاء الفجر، هذا اللقاء الذي يجتمع له العابدون، يجتمع له الحامدون، يجتمع له الذاكرون. لقاء الفجر الذي ننقله من هنا، من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية، لقاء يجمعنا كل يوم في هذه الأوقات الطيبة المباركة. أيها المستمعون الكرام، إن رسالة الإنسان في هذه الأرض أن يكون عبدا لله وخليفة فيها، كما قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو خليفة الله جل وعلا في أرضه. تلك رسالة شاقة لا يستطيعها الإنسان إلا بعون ومدد من الله وتأييد. وقد مضت سنة الله جل وعلا مع عباده أن يعطيهم هذا العون وهذا التأييد فقط إذا هم عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبغ بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا هو المولى عز وجل يغلق برحمته وتأييده وفضله إلى عباده الصالحين بني آدم.

مستمعينا الكرام، ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، تعالوا بنا نعيش مع كتاب الله خير الكلام القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 11 وحتى الآية 25، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم، هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة يونس، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ننقل صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية، ننقل هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعنا على الخير وبالخير. مستمعينا الكرام، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مستمعينا الكرام، وإلى أن يؤذن لميلاد فجر جديد، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ سعيد حافظ.

يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين، صلاة والسلام عليك.

0: Lloyd.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا يا رب. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، أذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لنستهل يوما جديدا من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة ونجاح وفلاح علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وقد رفع الأذان الشيخ سعيد حافظ بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعين الكرام، ما رأيكم أن نتحدث قليلا عن الجنة؟ يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مستمعين الكرام، قال كثير بن مرة: بلغنا أن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: بما تحبون أن أمطركم، فلا يتمنون شيئا إلا وأمطروه. قال كثير: والله لئن أشهدني الله هذا الموقف لأطلبن إليها أن تمطرني بالحور العين. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهم، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. مستمعينا الكرام، جنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا هو عرض هذه الجنة فما بالنا بطولها؟ سمع عمير بن الحمام هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فانطلق ينشد فرحا وسرورا بخن بخن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قولك بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، وارزقنا فيها أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد فاطمة النبوية، قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وإلى أن يقام للصلاة صلاة هذا الفجر والتي أمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي، نبقى مرة أخرى مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا استقيموا واعتذروا.
2: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله، وبيديك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام، في كل مكان قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية. كنا معكم خلال هذا اللقاء الكريم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، أمنا في الصلاة الشيخ محمد إسماعيل علي. مستمعينا في كل مكان، وفي نهاية هذا اللقاء الإيماني الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، إليكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحيات محدثكم إسلام الملاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائداً.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقبل أن نأتي بالآية التي جاءت بعدها وهي قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، يجب أن نثير بعض المسائل التي تعلقت بخواطرنا في الآية الأولى. ما دام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد، أي لا يوجد له شريك ينازعه فيما يريد من خلقه، ليس له شريك في الخلق، وليس له شريك في الرزق، وليس له شريك في التشريع، إذن فالجهة التي نستمد منها مقومات منهجنا هي جهة واحدة. والجهة الواحدة كان من الممكن أن تجور على ما خلقت، لأنه ليس لأحد من خلق الله حق على الله، ولكن الله الواحد طمأننا على هذه الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها، بأنه قال: مع أني إله واحد لا يرد لي حكم ولا أمر، فأنا قائم بالقسط. والقيام بالقسط يجب أن نفهم قائما بالقسط، قائم يعني خلقه الأول قام على العدل والقسط، وتكليفه للخلق قام على العدل والقسط. والعدل والقسط يقتضي ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة، وهو ممسوك بيد القدرة القاهرة التي لا توجد قوة أعلى منها تميل في الحكم، فهو قائم بالقسط في الخلق. قبل أن يخلقنا أعد لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا، فلم يجعل أمر الحياة قائما على الأسباب التي يكلفنا بها لنعيش، بل حكم بالقسط، جعل هناك أمور لا دخل لنا فيها، ولم يقض بذلك على حركتنا ولا على حريتنا في الحركة، فخلق أسبابا إن شئنا أن نفعل بها وصلنا إلى المسببات، وإن شئنا ألا نفعل نترك الأسباب والمسببات. إذن فهو لم يحكمنا في قضية الخلق الأولى بشيء واحد بأن يجبرنا على كل شيء، بل جبرنا بأنه لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا في كثير من الحركات التي تترتب عليها الحياة، فلم يمسك الشمس بأيدينا، ولا القمر، ولا الريح، ولا المطر، ولا كل هذه الأسباب، جعلها بيده هو. لماذا؟ لأنها ستفعل لك قبل أن توجد لك قدرة، وتفعل لك قبل أن توجد لك حياة لتمهد للحياة التي تأتي بها. فلو ترك كل هذه الأشياء لأسبابك لتأخرت إلى أن توجد، ويوجد لك علم ويوجد لك قدرة. جعل أسباب الحياة كالنفس مثلا لا يخضع لإرادتك، لأن خضوعه لإرادتك كان معناه أن يتأخر النفس إلى أن توجد لك إرادة، ولا توجد الإرادة إلا إن وجد علم بأنك تريد أن تدخل أكسجين علشان تأثر الدم، وهذا يقتضي العلم. فإذا كان هذا يقتضي العلم، فماذا يصنع الطفل الذي ليس له علم؟ إزاي يعمل؟ إذن فجعلها بيده هو، ولكنه لم يقض على مخلوقه بأن يجعله في الكون لا حرية له ولا اختيار، بل ترك هناك أشياء أخرى لحريته واختياره. إذن فهو لم يلزم تسخيرا ولم يمنع تخييرا، ذلك هو العدل المطلق. احترم كينونتك، احترم حياتك، احترم مشيئتك، احترم اختيارك، فقال أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها، لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها وتأخر خدمتها لك إلى أن تعلم، وأنا أريدها لك وأنت عاجز قبل أن توجد لك وأنت قادر، فجعلتها بيدي أنا الخالق المأمون على خلقي، ولكن لن أقضي على حريتك. فإن أردت ارتقاء في الحياة فتحرك في الحياة، إن شئت أن تفعل فلا تفعل، وإن شئت أن لا تفعل فلا تفعل. إذن فهذا عدل ولا غير عدل؟ عدل تمام. ثم جاء في التكليف وجعل قوله قائما بالقصة أيضا في التكليف، أناس يقولون لا إله وأناس عددوا الآلهة، فقام بالقسط بين الأمرين. هو إله موجود يا من تقول لا إله، ولكنه غير متعدد يا من تقول فيه شرك، يبقى وسط. وقف قائما بالقسط ولا لا؟ قائم بالقسط. وجاء في الأحكام أحكام شرعية طلبها منك طلبا باتا لم يتركها لاختيارك، وأشياء تركها لتجتهد فيها، فلم يجعلك حرا طليقا وتعربد في الكون كما تشاء، ولم يجعلك مقهورا بحيث لا توجد لك لا إرادة ولا اختيار، فجعل لك مجال هنا ومجال هنا. أراد منك حركة في الحياة، ولكنه قال لك تحرك في الحياة وأنا أحمي نتيجة ما تتحرك فيه، ولكن لي في مالك الذي جعلتك فيه خليفة حق أعطيه لأخيك المحتاج. إذن فأعطى للنفس البشرية أن تكيد، وأعطى لها أن تكدح، وحفظ لها ما تملك، ولكنه لم يطلقها على عنانها، بل قال لي حق في ذلك، فتوسط أيضا في الأمر. إذن قائم بالقسط ماشي تمام في كل شيء، في الخلق، في الرزق، في التكليف. فما دام هو إله واحد وقائم بالقسط، يبقى ما الذي يمنعك أن تخضع لمراده منك؟ إذن نتيجة إن الدين عند الله الإسلام بعد هو إله واحد وقائم بالقسط نتيجة منطقية، فكأن إن الدين عند الله الإسلام نتيجة لقوله لا إله إلا هو قائم بالقسط، نتيجة منطقية. ليه؟ لأن طيب تسلم لمن إذا ما دام هو إله واحد؟ مش إله تاني يا شباب، لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ما فيش، وقائم بالقسط بالعدل. إذن فقول الله بعد ذلك إن الدين عند الله الإسلام أمر منطقي جدا يجب أن ينتهل إليه العاقل، ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا لينبهونا إلى القضية السببية والمسببية والمقدمة والنتيجة. إن الدين عند الله، ما هو الدين؟ الدين له إطلاقات متعددة، من دان لفلان، دنت لفلان، خضعت له، أسلمت نفسي له، ائتمرت بأمره. ويطلق الدين أيضا على الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء. طب جزاء على ايه؟ طب ما هو جزاء على الطاعة، طاعة على ايه؟ على انك انت دنت لله ولا ما دنتش؟ اذا بتلتقي كلها ولا لا؟ المعنى يلتقي. قوله ان الدين عند الله يشعرنا بانه قد توجد اديان يخضع لها الناس ولكنها ليست عند الله. الم يقل لكم دينكم ولي دين؟ هو في دين برضه في خضوع وفي استسلام وفي تنفيذ اوامر وبتاع، انما هل هي عند الله؟ يبقى الدين المعترف به عند الله هو الايه؟ هو الاسلام. ده كلام طيب. الدين مره يطلق، مره تطلق المله، مره تطلق الشريعه. فان اردت الاحكام المطلوبه منك سماها شريعه، وان اردت الطاعه والخضوع وما يترتب عليها من الجزاء، ان اردت كل ما ينفع

واخوانه، صلاح وعدم فايه وعدم فساد، كل الماده تدل على هذا. وما دام كل الماده تدل على هذا، يبقى احنا قلنا سابقا انك لا تخضع لمثيلك الا ان اقنعك. ما تخضع له ليه؟ عايز انفذ امرك ليه؟ تقنعني بالحكمه. لكن انت ما دام امنت بانه اله واحد وقائم بالقسط، يبقى يقول لك عليه يبقى على العين والراس ولا لا؟ يبقى اذا الاسلام معناها ايه هنا؟ الخضوع والاستسلام. الخضوع والاستسلام ده دي كبرياء، كبرياء تعقل، لان في عبوديه تعقل وهو انك انت تقف عند المعنى السطحي، وكبرياء تعقل انك تقف عند المعنى الذي لا ياتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى ده كبرياء عقل، مش اي حاجه تستهويه، لا ده ما يستهويش الا الامر الثابت الذي لا يتناقض ابدا. وما دام هو اله واحد وقائم بالقسط، يبقى انا حين اؤمن به واخذ عنه، يبقى كبرياء في الفهم، كبرياء في التعقل، كبرياء في العبوديه كمان، لانني بعبد حاجه فوقي قوي، مش بعبد حاجه زي إيه. لان اللي بيعبد حاجه زي دي ايه؟ بكبرياء ايه؟ كبرياء ذليل، كبرياء ذليل. ما دام الاسلام هو الخضوع والاستسلام، او اسلم اي دخل في السلم، سلم او سلم اللي هو ايه؟ الصلح وعدم التناقض والامان والراحه. او اسلم يعني خلص نفسه من كل شيء الا وجه الله. ولذلك يقول لك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني بده يقول لنا هل عبوديتنا لاله واحد ولا لآلهة متعدده. فضرب لنا مثلا بالمشهور عندنا، قال هب ان عبدا له 10 أسياد، كل سيد له منه طلب، يبقى ماذا يصنع العبد؟ وعبد له سيد واحد، ان هو اللي يبقى مرتاح اللي له سيد واحد. اهو قال لك اهي الحكايه زي دي، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، وليت الشركاء متفقين، ده متشاكسه، يعني ده شافك بتعمل كده يبقى التاني يبقى يبددوه ولا ما يبددوش؟ هيبددوه. انما رجل سلما لرجل، كذلك التوحيد اله واحد، يبقى نقول احسن. هل يستويان مثلا؟ ما يستوي. جاب لنا مثل من واقعنا ولا لا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله اللي هو اله واحد، الحمد لله اللي هو اله واحد. اذا فما دام الاسلام هو الخضوع والاستسلام، ومعناه الدخول في الايه؟ في السلم او في السلم، يعني وان جنحوا للسلم او ان جنحوا للايه، كلام كويس قوي. الخضوع ده ليس لمساوى بل لاعلى، لاعلى هو الذي خلق، ولاعلى هو الذي امدنا بقيوميته من الارض. يبقى اذا اسلمت يبقى بتمن ولا مش بتمن؟ انت بتتطوع بانك تسلم، ده لمصلحتك ان تسلم، لمصلحتك انت انك انت تسلم. ان الدين عند الله الاسلام، وما دام الدين المعترف به عند الله الذي يترتب عليه الثواب عند الله هو الاسلام. الاسلام ده جاء في موكب الاديان كلها عند الرسل جميعا وعند من امنوا به. ابراهيم قال ايه؟ ربنا واجعلنا ايه وايه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، مش كده ولا لا؟ والثاني قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب الله، إذن الإسلام، وموسى قال وأنا أول الإيه؟ الله. إذن المسلمين دي شايعة، إذن الإسلام مش واقف عند رسالة سيدنا محمد بس. يبقى إذن في الأمم السابقة وفي الرسل كان وصفا، أسلموا خضعوا، إنما هنا صار علم. ولذلك هذا العلم نقول إحنا مسلمين، إحنا إيه؟ ما هم برضو ذكرهم مسلمين، بس احنا مسلمين بالايه؟ هو سماكم المسلمين، سماكم بقى اسم لكم. ولا يطلق الوصف اسما الا على من بالغ في التسليم، ما يمكنش يبقى اسم الا اذا كده. الله ازاي بقى؟ قال لك احنا عندنا الله علم لواجب الوجود،

0: طيب وحي ده صفة من صفاته، وقادر صفة من صفاته، بس بقت اسم ليه؟ لأنه حي الحياة الايه؟ إذن فلا يكون اسما إلا إذا كان الوصف قد أخذ فيه ايه؟ يبقى الرسل السابقين والأمم سواء كانت مسلمة وصفا، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه لن يأتي شيء بعدها صار إسلامها إسلام عالم. وسيدنا إبراهيم مبشر بالحكاية، قال هو سماكم مش وصفكم، هم موصوفين، إنما احنا ايه؟ اسمنا مسلمين. حين سمانا الله مسلمين من إعجازات التسمية التي وافق الله فيها خليله إبراهيم عليه السلام وسماكم المسلمين، أننا نجد أن أتباع الأديان الأخرى يقولون عن نفسهم يهود نسبة اليهود، ويقولوا عن نفسهم موسويين ويسموا عيسويين يسموا مسيحيين. هل نحن قلنا إحنا محمديين؟ إحنا قلنا إيه؟ إحنا مسلمين. ولا جاتش على لسان حد أبدا ده اسم نشرب بيه ولا لأ؟ يبقى إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن جاز أن يكون لرسول أو لأتباع رسول وصف الإسلام، فقد يجيء رسول بشيء جديد لم يكن عندهم، فنزيد إحنا تسليما ولا لأ؟ بزيادتنا هذا التسليم وبختم التسليم فينا، يبقى هذا الاسم لا يطلق الآن إلا علينا. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. اختلفوا ليه؟ قال لك بغيا بينهم. كلمة اختلاف دي توحي أن هناك شيئا متفق عليه، ومدام الإسلام خضوع لمنهج الله وهو إله واحد وقائم بالقسط، فمن أين يوجد الاختلاف؟ منين يجي الاختلاف؟ ما الذي زاد حتى يوجد اختلاف؟ أبرز إله آخر قال كذا؟ حصلش. طب مدام إله واحد ومنهجه واحد وبنسلم له والآخر، من أين جاء هذا الاختلاف؟ وما اختلف الذين إيه؟ أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. تلك هي النكاية، ذلك هو الشر، لأنهم إن اختلفوا فيما لم يأتي فيه علم يمكن معذورين، إنما بعد ما جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط، فما الذي جد لتختلفوا؟ الذي جد من عالم الأغيار، ومدام جد لنا من عالم الأغيار يبقى هوى النفس دخل. ما معنى الاختلاف؟ أولا اختلف زيد وعم، الاختلاف في حقيقته ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس أخرى، هذا هو الخلاف. ما يجي الخلاف إزاي؟ ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس أخرى. طب واختلفت ليه إلى غير ما ذهبت في الحكاية دي ليه؟ مع أن الإله واحد وقائم بالقسط، يبقى لازم نبت شيء جديد. نبت شيء جديد هو ايه؟ هو الهوى المختلف. طب حينما يقال اختلفوا، يبقى معناها اختلاف ده ذهب الى شيء وده ذهب الى شيء، يبقى ده ذهب الى حق وده ذهب الى باطل كده، او انهم كلهم ذهبوا لباطل والذهاب للباطل كل باطل له لو، يبقوا كتير ولا مش كتير؟ هل أراد الحق بذلك أن الله يقول أنا أنزلت الأديان ومن رحمتي بخلقي تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق في ذاته، وإن طرأ عليهم أناس يختلفون إيه معه؟ وإلا فاليهود حين اختلفوا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اختلفوا ألم يسلم منهم أناس؟ طب الذين أسلموا كانوا على الحق ولا لا؟ يقول لك الله من رحمته، يقول لك إن الذي جعل الحقيقة علقما مرة لم يخل من أهل الحقيقة جيلا، يبقى لازم يكون، وإلا انطوت المسائل. وإذا كان الله قد عصم ديننا احنا من أنه يتغير بأنه حفظ لنا القرآن، يبقى برضه في الأديان الأخرى كان فيه ناس إيه؟ ولذلك ربنا أنصفه، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار، مش كده؟ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات، مش كده ولا لا؟ يبقى أنصف ولا ما أنصفش؟ وإلا فالذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الديانات ألم يكونوا على الحق؟ يبقى اختلفوا مع الغير ولا لا؟ اختلفوا مع الغير. اختلف الذين، شوف بقى، اوتوا الكتاب، اوتوا الكتاب، اوتوا وعندها وقفه، والكتاب لحدها عندها وقفه، اوتوا يعني جاي لهم من حته تانية، مش افكار بشر بقى. لو كانت افكار بشر من ممكن يختلفوا، انما اوتوا الكتاب كده ولا لا؟ يبقى اوتوا مبنيه للمجهول، يبقى نشوف مين اللي اتاهم الكتاب، يبقى هو سبحانه وتعالى، يبقى لا ياتي بمختلف فيه، لانه ما دام من عند الله لا يمكن ان يوجد فيه خلاف، ولو كان من عند غير الله ما دام اوتوا الكتاب يعني مش من عندهم. فكان الله ينبهنا بذلك الى ان كل شيء ينبت من البشر في البشر للبشر لازم تحصل فيه خلافات، انما الشيء لما يجي من واحد ما يحصلش فيه خلاف ابدا، لا يمكن ان يحدث خلاف فيما اتحد فيه المصدر والمنبع الا ان وجدت اشياء زائده عن ذلك. هذه الاشياء الزائده هي اهواء الذين يقولون بما ايه، بانهم منسوبون الى الله. وما اختلف الذين اوتوا، ادي اوتوا يعني مش من عند حد، ودي تطمئن الاتباع، تقول لهم يا اتباع انكم حين تتبعون منهج الله لا تخضعون حتى لرسول، لان الرسول جايب لكم من عند ربكم، وهو حامل نفسه على الطاعة والخضوع قبلكم، فتبقى عزة لكم ولا لا؟ اننا كلنا واخدين من ربنا. اوتوا، طب والكتاب، العلم، ما هو العلم؟ العلم ان تدرك قضية، وهذه القضية واقعة في الوجود، وواقعة تستطيع ان تدلل عليها، يبقى علم، ده اسمه علم. يبقى لا يصل الى مرتبة العلم الا ايه؟ احنا عندنا النسب التي تحدث، يعني اذا قلت انا دلوقتي الارض كروية، دي نسبة ولا مش نسبة؟ نسبة. طيب انا اقولها وانا جازم بها، طيب جازم به، والواقع هي كده ولا مش كده؟ قد اجزم بشيء غير واقع، مش كده؟ زي اللي قالوا لعبة الارض مسطحة وجزموا بها ودفعوا عنها مثلا، الى ان اصبحت شيئا مرئيا، ما عادش ليس مع العين اين بقى، مش كده؟ يبقى لما اقول الارض كرويه، تلك نسبه، نسبت الارض انها ايه، كره، تلك نسبه وانا جازم بها، والواقع انها كذلك، واستطيع ان اقيم عليها الدليل، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ هذا هو العلم المستوفي. فساد الناس انهم يجوا لقضية لم تصل الى هذه المرتبة ويسموها علم، ويسموها ايه، يقولك الانسان اصله ايه، دي ما وصلتش لانها علم يا سيدي، مش علم. يبقى اذا كلمة علم معناها قضية مجزوم بها، وهي واقعة في الوجود وتستطيع ان تدلل عليها. طيب ان ما كنتش تستطيع ان تدلل عليها، هي مجزوم بها منك وواقعة في الوجود ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها، أقوم نقلد فيها، اسم تقليد، زي الولد ما بيقلد أبوه قبل ما ينضج عقله، يقول لا إله إلا الله، الله واحد، زي الولد ما بياخد من الأستاذ بتاعه القضية العلمية ولا يقدرش يدلل عليها، نبقى أقول له ده اسمه إيه، تقليد، إلى أن ينضج عقله نقول له لا، هات بقى إيه، ابحث بحث ثاني. طيب فإن كنت قضية ومجزوم بها ولكنها ليست واقعة، قال لك اهو ده الجهل بقى، اهو ده الايه، يبقى الجهل مش انه لا يعلم، لا، ده يعلم قضية مخالفة، يعلم قضية، يبقى الجهل، الجهل مش انك ما تعرفش، لا، انت تعلم قضية مناقضة للواقع، يبقى ده اسمه ايه، يبقى ده اسمه الجهل. انما الام اللي ما يعرفش ده يبقى عنده حاجة واحدة، اننا نقول له الحكم، انما الجاهل عايز اطلع منه الحكم الباطل ودخل الحكم الايه، تبقى عملية مركبة ولا لا؟ ولذلك اللي بيتعب الناس الجهلاء ولا الأميين؟ الجهلاء هم اللي بيتعبوا الناس. يبقى الجاهل جازم بقضية إنما ليست إيه؟ فإن لم تكن القضية مجزوم بها، مش مجزوم به، نقول له يا أخي يبقى شك، إن كانت زي قد بعضها يعني يبقى ده اسمه إيه؟ إن كانت واحدة راجحة يبقى ظن، والمربوحة تبقى وهم، والمربوحة يبقى وسائل بقى إدراك القضايا، يعني إيه؟ علم؟ تقليد؟ جهل؟ وهم شك ظن. العلم بقى واخد المستوى ولا لا؟ الا من بعد ما جاءهم العلم، لا قال التقليد ولا قال الظن ولا قال الجهل، ده ما استوفي تمام كده، ما جاءهم العلم. طب ما دام حاجه جايه من قائم بالقسط واله واحد وقائم بالقسط والمساله علم وصلت الى مرتبه العلم، يبقى لازم جد حاجه. ايه اللي يجد بقى من الاغيار؟ الاهواء. ولذلك بغيا بينهم. ما هو البغي؟ البغي طلب الاستعلاء بغير حق. اذا طلب الاستعلاء مش منقوط في ذاته، طلب الاستعلاء دي قضية الطموح في الكون، كل واحد عايز يبقى اعلى من الثاني ويعمل نظرية اعلى منه او قضية علمية اعلى. هو العالم ارتقى الذات. لو ان العالم ثبت عندما وصل اليه قوم في جيل يجمد ولا ما يجمدش، انما جم ناس خدوا قضايا مسلم بها ونافعه ثم حاولوا ان ايه يرتقوا بها، انما بحق ولا لا؟ تعبوا في المعامل ولا لا؟ درس اللي قبلهم ولا لا؟ اذا طلب الاستعلاء مش منقوط، انما ان تطلب الاستعلاء بغير حق هو ده الخلاف. يبقى اثبت لنا في هذه الايه أن كل خلاف بين رجال دين أو بين دين ودين نقول لازم نشأ فيها بغي. طلبت الاستعلاء بغير حق. طب مظاهر طلب الاستعلاء ده يعني ايه؟ الله واحد عايز بقى يستعلي في قومه يقوم يديلهم الفتاوى اللي توافق مزاجهم، يبقى طلب أن يستعلي فيهم ولا لا؟ ويبقى يعني إنسان كده، يعني إنسان متحضر، انسان خد الدين بروح العصر، مش كده؟ انسان ماهوش جامد، انسان مش بتاع زاويه، انسان مش بتاع عمود. مفهوم يبقى ايه غرضه؟ ايه غرضه؟ ايه غرضه؟ ايه بهذه المساله؟ يبقى باغيا ولا لا؟ عايز يستعلي بغير ايه؟ بغير حق. ويجب ان نفهم ان كل خلاف بين اهل دين واحد او بين دين ودين منبعه قول الحق بغيا بينهم. يعني انا ما انزلتش الكتاب ليه؟ لان الله اما ان ينزل حكما محكما لا راي فيه لاحد، ودي ما فيش فيه كلام، او ينزل حكما محكما قابلا للفهم وللايه والاجتهاد. ما عملش الاحكام كلها كده، ولا عمل الاحكام كلها ايه برضو عشان يحترم شخصيه العقل ويجعل للعقل مهمه، وهو انه يجيب دي ويرجح دي ويبحث دي، والا يبقى ايه؟ يبقى توبة ويبقى جامد ويبقى ملوش قيمة. إذن فإذا رأيت أي خلاف فهم أن كلمة بغيا بينهم هي التي هبت منها تلك الأعصار. عايز يستعلي بغير حق، يستعلي بأنه فكره أرقى، يستعلي عند من يملكون مثلا له أمرا، يستعلي حين يوافق مثلا حاكما في رأي من الآراء، يعني يبرر له حكم من الاحكام. هذا لون من الاستعلاء ولا لا؟ لون من الايه؟ كلمه بغيا بينهم دي هيدخل فيها كل الموجات اللي انتم بتشوفوها. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا فيه اسمها حاجه اسمها زي المناعه البدنيه ضد الامراض اللي نخاف منها تفتك. في الامراض اللي نخاف منها وتفتك ماذا نصنع بها؟ بندي مصل وبندي لقاح وبندي، مش كده ولا لا؟ يعني بنربي مناعة ضد هذه الأشياء. فعلشان ما تفجأناش كلمة بغيا بينهم دي الرسول ادانا، وإن بغيا بينهم دي يكون هي لججها أكتر. يمكن أصحاب الحق عينه يبقوا قلة ما لهمش نصير، يمكن الذين يملكون الكلمة الإعلامية ما يبقوش وياه، إنما يبقوا ويا واحد بيساير بيسير الراكب وتلتفت تلاقي الكلمه الاعلاميه فقط، اهو ده بغيا برضه، بغيا بينه. فالرسول عليه الصلاه والسلام يعطينا مناعه حتى لا يياس المتمسكون بالحق. فيقول لك الامر بتاع الدين مش لن يمر رخاء ولن يمر في سلام، ستجد قوما برضه يفسرون بغيا بينه ويلوون الاشياء. فعلشان الدين يقول انت ايها المؤمن حكم في نفسك، المسائل اللي كده الاسم ما حاك بايه في صدرك وخشيت ان يطلع عليه احد، وبعدين يحذرنا يقول ايه إياكم أن تلووا دينكم حسب فتيا أصحاب البغي بغير على العلم. فيقول إيه؟ ما خد الحق وإن أفتوك، أدي واحدة، وإن أفتوك أدي اثنين، وإن أفتوك أدي ثلاثة. خلاص كررها ثلاث مرات عشان يقول إن أهل البغي بينهم لهم لجاج في أن يقولوا، فيفتوا ويفتم ويفتوا. ومعنى الإفتاء الذي يجيء على لسان رسول الله أهو مجرد رأي أم رأي يأتي من معروف أنه مشتغل بعلم الله وعلم الأحكام؟ يستفتونك يعني يطلبون منك الإيه؟ يبقى كلمة الفتوى دي بتجي من مين؟ من محتاج إلى حكم عند من؟ عند المشغول بقضية الإيمان. دول هم اللي نسميهم إيه؟ اللي بيفتوا. فالنبي قال اوعى تسمع لكل فتوى، الباطل ما حاجة في ايه؟ في صدرك وخشيت ان يطلع علي احد، والزم الحق وان افتوك يعني ضده، وان افتوك يبقى ضده، وان افتوك ضده. وكررها كم مرة؟ كررها ثلاث مرات عشان تلجأ في مخنه اننا لا نستمع لكل ناعق. ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب. اوتوا الكتاب، احنا قلنا اوتوا ولخمتنا اوتوا دي عن كلمة الكتاب. الكتاب ده مرة يسمي الحق سبحانه وتعالى القرآن قرآن، ومعنى قرآن يعني يقرأ، مصدر زي الشكران والتكلان مش كده؟ يبقى دليل على انه يقرأ، ويسميه الكتاب دليل على انه ايه؟ يكتب. يقرأ دي بنبرز ما في الصدور، انما ما في الصدور يمكن الاهواء تلويه، يقوم يحرصها بما في السطور. ولذلك القران عندنا مقروء ومكتوب. يبقى الكتاب بيقول مش هنقول احنا ده هم استودعوه ونسيهم، لا ده مكتوب. شوف تحدي للمكتوب بقى يبقى ايه شكله. ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. يكفر بايات الله في ايه؟
1: الاختلاف.
0: وفي البغي بينهم، يعني طلب الاستعلاء بغير ايه؟ حق. سمى كل ذلك ايه؟ سمى كل ذلك كفر. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يا سلام على كلمة سريع دي، إياك أن تستطيل أمد الجزاء وتقول سأتمتع بنتيجة البغي ونتيجة الاختلاف لخدمة من يهمهم أمر الاختلاف ومن يهمهم أمر البغ، لأنك لابد أنك تتعجل أشياء نفع لك. يقول له اوعى تستبطئ حساب الله. ليه ما تستبطئوش؟ لأنه من الجائز أن يأتي لك في الدنيا، وهب أن ربنا بقى ابتلاك بلوى كبيرة قوي ولا جاتش في الدنيا، تبقى تيجي فين؟ في الآخرة. نقول له طب يبقى سريع الحساب في الدنيا ده معقولة، انما سريع الحساب في الاخره ده لسه بدري، العلامات الصغرى لسه احنا فيها والكبرى لسه. يقول لك عال ده صحيح، فيه فرق بين الحدث في ذاته وبين الحدث في من يجري عليه الحدث. فيه فرق بين الاثنين، فيه فرق بين ان تقوم القيامه على الناس جميعا وبين ان تختصر حياتك بحادثه ليست في حسبانك. تفت الفتوى النهاردة وتجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتي، ساعة ما تجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتي يبقى نقلتك فجأة إلى سريع الحساب. فإن كنت هتستبطئ الحساب وتقول دينا عيش وبعدين تبقى تفرج بقى في الآخرة، نقول لك ما هو الآخرة دي ده يمكن أسرع من مسائل الدنيا. ليه؟ لأن أنت ما عندكش مفتاح تملأ عمرك به. المفتاح وملء العمر عنده هو، يخليك في ساعته. يبقى الحساب في الآخرة بقى أسرع من حساب الدنيا ولا لأ؟ أسرع من حساب الدنيا. وكلمة حساب دي تقول لك اطمئن على أني قائم بالقسط لا تتخلى حتى عند من كفر بي وعند من عصاني. فإن حاجوك ده يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يلقي منهجه على الرسول الخاتم وبيدلوا الواقع اللي هو عايش فيه. وانه جابه ثلاث معسكرات، معسكر مشركي قريش ودول الكفر بتاعهم في القمة، معسكر اليهود، معسكر النصارى. بيجمع اليهود والنصارى انهم اهل ايه؟ كتاب. المحجة هتيجي من مين؟ الجماعة التانيين اللي هم المشركين ما بيدعوش ان عندهم دين ولا اي حاجة، انما التانيين بيدعوا ان عندهم دين. يمكن فكرة ان عندهم دين يخلينا نقول ما هو دين ودين، لما نيجي نقول شرك بيناقش دين يبقى كلام معقول. انما التانيين قال فإن حاجوك، معنى حاجوك يعني حاجدك المنسوبون اليه، حاجدة هي بس تفكت كده يبقى في الكاء عشان تبقى ايه، لان جيمين اتنين بتبقى ثقيله على اللسان، فبيعملوا حاجه في اللغه اسمها الادغام. فان حاجوك يعني ايه؟ حاجدوك، فحصل فيها ايه؟ ادغام. ما معنى المحجه؟ ان يدلي كل واحد من الخصمين بحجته. يبقى في نقاش ولا مش في نقاش؟ يبقى فيه نقاش. ما دام فيه نقاش بين حق وبين باطل، لم يترك الله للرسول ان يجادل، بل علمه بماذا يجادل. فان حاجوك اي فيما ذهبت اليه من امر الاسلام الذي جئت به مناقضا لوثنيه او لشرك قريش، ومناقضا لما غير فيه من منهج اهل الكتاب، ان حاجوك في شيء فقل. احنا قلنا ساعة يقول الحق فقل، يبقى كان من الجائز ان يكتفي رسول الله بمقول القول. ساعة ما تقول له اذهب يا بني وقل لعمك كذا وكذا، ساعة ما يروح له يقول له كذا وكذا ما يقولوش قل لعمك كذا وكذا. فمن انما النبي محافظ على ايه؟ على النص الذي جاءه من ربه، لان النص فان حاجوك فقل، جابوا أرض فقل. فقل أسلمت إيه؟ أسلمت وجهي لله. فهذا الرد للحجة؟ قال لك نعم هو ده الرد. ليه؟ لأنهم هم حتى كفار قريش، لئن سألتهم من خلقهم ليقولون إيه؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الكون مكان ومكين. مكان هو السماء والأرض، والمكين اللي هو أنتم هون. المكان مخلوق لله والمكين مخلوق لله، مش كده؟ يبقى كان المنطق اننا نسلم وجهنا لمن خلق ولا لا؟ اذا فكلمه اسلمت وجهي، يا ناس يا هب، هو انا طلعت بره؟ ما انا رحت للي انتم مؤمنين بانه هو اللي خلق وانه هو اللي ايه. يبقى امر طبيعي ولا لا؟ وبعد ذلك اذا كان في الاسلام خضوع، يأتي بأشرف شيء في الإنسان ليجعل مظهر الخضوع في أشرف شيء وهو الوجه. أسلمت وجهي، لأن الوجه ده هو الإيه؟ الوجه، السمة المميزة، السمة العالية، مش كده؟ وهي التي تظهر عليها انفعالات الأحداث في الكون. يظهر عليها أنك تسر، يظهر عليها أنك تحزن، يظهر عليها انك انت يمكن سجدت انما معابد وكان السجود، انما سجد كده ومقترب الى الله سبحانه وتعالى بانشراح وبشاشة، يبقى الوجه هو اللي ايه؟ هو الذي يعبر. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. معي لكم في هذه الحلقة مجموعة من المختصرات عل ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أولها بيتان من الشعر حفظتهما منذ زمن بعيد، وأحرص كثيراً إذا أردت أن ألقي ندوة أو محاضرة أو خطبة جمعة أن أبدأ بها بين الحين والآخر. كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن ما ينفع المرء فيه غير تقواه، من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه. إذن هذه الآيات تحثنا على التقوى، وأصدق منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن ما ينفع المرء فيه غير تقواه، من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه. يوم القيامة، يوم الأحداث العصيبة، لن ينجو إلا من اتصف بصفة واحدة، وهي صفة التقوى، صفة الإيمان، صفة الإسلام، صفة عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نعيد الآية مرة ثانية: وإن منكم إلا واردها. الهاء هنا تعود على النار. كل بني آدم وكل الجن ممن كلفهم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخلوا إلى جنات النعيم إلا بالإيمان والتقوى، ولا بد أن يمروا على النار. وهناك فرق بين الورود وبين الدخول، فالآية تقول: وإن منكم إلا واردها، يعني أنهم سيسيرون على الصراط، لأن الصراط مضروب على متن جهنم، لكن الذين اتقوا سينجيهم الله سبحانه وتعالى. الذين اتقوا كما قال الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر. الذين اتقوا، الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هي دعوة أن نتصف بصفات المتقين، أن يكون في قلوبنا محبة لله ورجاء فيما عنده وخوف من الوقوف بين يديه. تقوى الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن تدمع العين. المهم في تقوى الله أن تبتعد عن المعصية، وإن ضعفت وارتكبتها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تقبل على الطاعة. تقوى الله سبحانه وتعالى تعني أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها. تقوى الله سبحانه وتعالى يعني أن تبتسم في وجوه الناس. تقوى الله أن تبر بوالديك. تقوى الله أن تأخذ المال من حله وأن تصرفه في حله. تقوى الله أن ترحم المساكين، أن ترحم أطفالك، والراحمون يرحمهم الله، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا نفس قد فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي، يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم قد فاق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منسجم، ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. ثم أنتقل إلى مختصر آخر، وهي مجموعة من الأبيات كذلك حفظتها أحسب أنها رائقة وأنها عذبة وأنها سهلة الإلقاء وسهلة الاستماع، عل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لتطبيق مقتضاها. يا ساهر الليل إن الليل مرتحل والعمر عما قريب سوف يرتحل، فاجعل نصيبك من ليل تسامره صلاة وتر بها تسمو وتبتهل. أعيدها مرة ثانية: يا ساهر الليل إن الليل مرتحل والعمر عما قريب سوف يرتحل، فاجعل نصيبك من ليل تسامره صلاة وتر بها تسمو وتبتهل. وهنا أقف عند صلاة وتر من خلال مجموعة من النقاط. النقطة الأولى: صلاة الوتر هو أن تخلو بربك سبحانه وتعالى في الليل والناس نيام،
والله عز وجل يصف أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل جنات النعيم لما كانوا في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نحن لا نستطيع أن نقوم الليل كله، لا كله لا يترك

فأنا أقول لجميع الإخوة والأخوات المقصرين والمقصرات، وكلنا ذو تقصير وذو خطأ وذو خطل، فأنا أقول لا مانع ولا تستثقل، ولا يدخلن الشيطان إليك ويقول أنت عندك مشاكل كبرى والآن تصلي صلاة الوتر. يا أخي لا مانع أن أصلي صلاة الوتر، هي لربي سبحانه وتعالى، لماذا تريد أن تغلق علي يا أيها الشيطان أو يا أيها الفكر الضيق الخاطئ، تغلق علي الباب دون ربي سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل في الليل ينزل إلى السماء الدنيا، من يستغفر لي يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه. إذن عندي حاجيات كثيرة، فلأطرح هذه الحاجيات بين يدي ربي سبحانه وتعالى ولو بركعة واحدة، بركعة واحدة أقرأ فيها سورة الفاتحة، أقرأ بعدها قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك أركع فأسبح الله العظيم، ثم أرفع، ثم أدعو ما يسره الله سبحانه وتعالى، ثم أكمل صلاتي في ركعة واحدة. لا يقولن أحدكم أنا أصلا ما أخرجت الزكاة حتى أصلي صلاة الوتر، أنا ما أصلي الفريضة بل أنا مقصر فيها تقصيرا عظيما حتى أصلي صلاة الوتر. أقول إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الليل البهيم الأليلي، عل الله أن يشرح صدرك، لا تقطع جميع الخطوط بينك وبين ربك، لا تقطع جميع الحبال بينك وبين ربك، علك أن تدعو الله في ساعة إجابة فينزل الله عز وجل عليك رحماته. يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وبالمناسبة أنا أقول هذا الكلام وأنا لست من أهل قيام الليل، لكني أحاول قدر المستطاع وأنا أعجز عن قيام الليل ألا تفوتني ركعة الوتر قبل أن أنام. وأبو ذر كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتي الضحى. والمشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يوتر قبل أن ينام، لأنه يسهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون المسلمين، فيخشى أن هو أن إذا هو نام ألا يقوم إلا عند أذان الفجر. فبناء عليه من حصلت له فرصة أن يقوم في الثلث الأخير من الليل في الساعة الواحدة، الواحدة والنصف، الثانية، الثالثة، قبيل الفجر، فهذا أفضل الأوقات. لكن من يظن أنه لن يقوم فلا بأس بأن يوتر قبل أن ينام. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر آخر. فيه كتاب الحمد لله قرأته كاملا، اسمه معجم المناهي اللفظية. هذا الكتاب ألفه العالم العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، جمع في هذا الكتاب من خلال سنوات عديدة يقرأ فيها في الكتب بعض المناهي اللفظية التي اشتهرت بين الناس في حديثهم العام أو الخاص، وعليها ملحظ شرعي أو عليها ملحظ في اللغة والنحو. فأنا أدعوكم الحقيقة إلى قراءة هذا الكتاب، فهو كتاب ممتع، ممتع للغاية، ممتع ومتنوع الألفاظ، وفيه فائدة غزيرة للإنسان. وحتى أثيركم في شراء هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب لبكر أبو زيد رحمه الله تعالى، أعطيكم بعض المناهي اللفظية التي ذكرها في هذا الكتاب. فمثلا ذكر في هذا الكتاب عند حرف الغين اللفظ المشهور غسيل المخ. كلمة غسيل المخ متى نقولها نحن؟ حينما يذهب واحد من المسلمين مثلا إلى البلاد الغربية ثم تتغير أفكاره وتتغير ثقافته وتتغير موازينه، نقول حصل له غسيل مخ، أو أن الأعداء غسلوا مخه وغسلوا عقله. الصحيح أن لا نقول غسلوا، لأن التغسيل يأتي للتنظيف، فالأقرب والأصوب بل هو الصواب أن تقول تلويث المخ، تلويث العقل، تلويث الفكر، لا أن تقول التغسيل، فالتغسيل إنما يستخدم في التنظيف والتطهير. إذن الصحيح أن نقول ذهب فلان إلى الدولة الفلانية فتغيرت أفكاره من الصواب إلى الخطأ، من الباطل، من الحق إلى الباطل، من الحسن إلى السيء، فلوث مخه، لا أن نقول غسل مخه. الكلمة الثانية التي أثيركم كذلك حتى تقرأوا هذا الكتاب قول القائل في حرف الخاء، عند حرف الخاء، لأنه

وزع كتابه ونظم كتابه على حروف المعجم. قول القائل عند حجه أو عمرته قوله خسرت في رحلتي كذا وكذا. إنسان حج، إنسان اعتمر، إنسان ضيف ضيوفا، أو تقول خسرت؟ لا والله، بل ربح. إن احتسبت الأجر عند الله عز وجل فقد ربح. فما يقال لي لرحلة إلى مكة إني خسرت، إنما رحلة للزنا نعم خسرت، خسرت دنياك ودينك. رحلة لشرب الخمر، رحلة إلى أمريكا للمقامرة، رحلة للفساد، رحلة للكيد والمكر والعياذ بالله، هنا قل خسرت 5000 وعشرة آلاف ومليون ومليونين وعشرة ملايين. أما رحلة لزيارة أمك تقول والله في هذه الرحلة وقد زرت أمي خسرت 5000، أعطيتها 2000 وأعطيت جدتي 1000 واشتريت لأمي قطعا من الذهب واشتريت لهم شيئا من الفواكه والأطعمة، فأنا خسرت في هذه الرحلة 5000. يا أخي لا تقل خسرت، الشيء الذي تنفقه من أجل الله سبحانه وتعالى ليس بخسارة. لماذا؟ لأن الله سيقبله منك ويضاعف لك الأجر ويخلف لك كذلك بدلا من هذا الذي أنفقته عشرات الأضعاف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه ناقة مخطومة، يعني مهيئة جاهزة للغزو، أنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لاحظ في سبيل الله، سواء كان في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته أو كان في إطعام الفقراء والمساكين أو حتى كان لأجل أهلك. قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اسمحوا لي بفاصل قصير أعود بعده إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. سأكمل هذه الحلقة بمختصر أختصره قدر استطاعتي وأنا أتحدث ولو بالشيء اليسير عن أعظم سورة في القرآن. وبالمناسبة أنا أسألكم، ما أعظم سورة في القرآن؟ إنها سورة الفاتحة، إنها سورة الحمد لله رب العالمين، إنها السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومع ذلك هناك من لا يعرف أعظم سورة في القرآن، بل أنا متأكد من المسلمين وقد قابلتهم من لا يحفظ سورة الفاتحة. وإذا كان لا يحفظ سورة الفاتحة إذن هو لا يصلي، ثم يقول أنا مسلم، ثم يقول أنا أريد الجنة، أريد من رب التوفيق والسداد والإعانة والرحمة والمغفرة. يا أخي أقبل على الله سبحانه وتعالى، أقبل على الله حتى يقبل الله إليك، استجب لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب الله لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسمه محمد، اسمه علي، اسمه عمر، اسمه عثمان، وهو لا يحفظ سورة الفاتحة، وعمره زاد على 40 و50 و60 ويقول أنا مسلم. أنت مسلم ولا تحفظ أعظم سورة في القرآن؟ إنها سورة الفاتحة التي خصها الله عز وجل بالذكر. وسأتحدث بمختصرات سريعة عن سورة الفاتحة. أولا، سورة الفاتحة سبع آيات، وسماها الله عز وجل السبع المثاني. السبع لأنها سبع آيات، المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، كل ركعة في الصلاة يجب عليك أن تقرأ سورة الفاتحة. النقطة الثانية، سورة الفاتحة لها عشرات الأسماء، لكن من ألطف هذه الأسماء أنها تسمى الكافية. ما معنى الكافية؟ أي أنها تكفي صاحبها، تكفي صاحبها، تكفيه عن الهموم، وتكفيه عن الشرور، وتكفيه عن الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، إن هو قرأها بيقين وبتدبر وبتعظيم لآيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أسمائها كذلك الشافية. وقد مرض رجل مر عليه مجموعة من الصحابة أصابته لدغة عقرب، فبحثوا له عن علاج فلم يجدوا، فسألوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إن سيدنا قد لدغ، أعندكم علاج؟ قال أحد الصحابة نعم، أقرأ عليه سورة الفاتحة. وفعلا قرأ سورة الفاتحة حتى برئ من مرضه ومن لدغته، كأنما نشط من عقال. ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا وقرأت عليه سورة الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا له، وما يدريك أنها رقية. فسورة الفاتحة سورة تسمى بالكافية. لماذا؟ لأنها تكفي غيرها، تكفي عن غيرها، ولا يكفي غيرها عنها. الآن لو كبرت وقرأت سورة الفاتحة وبعد سورة الفاتحة ركعت، أتصح الركعة؟ نعم تصح الركعة، لأن الركن في الصلاة هو أن تقرأ سورة الفاتحة، أما ما بعد سورة الفاتحة فهو سنة. لكن لو كبرت وقرأت القرآن من سورة البقرة إلى سورة الناس ولم أقرأ سورة الفاتحة ثم ركعت، ركعتك هذه لا تعد ركعة صحيحة، بل هي ركعة باطلة، لأنك لم تقرأ سورة الفاتحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هي الكافية، وكذلك هي التامة. ولماذا سميت بالتامة؟ لأنها لا تقرأ مفصلة، لا تقرأ مجزأة. الآن لو صليت قرأت سورة الفاتحة ثم بعد سورة الفاتحة قرأت سورة الضحى وقسمتها قسمين، قرأت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثم ركعت وجعلت بقية السورة في الركعة الثانية، تصح صلاة. لكن سورة الفاتحة ما تستطيع أن تجزئها في ركعتين أو في ثلاث ركعات أو في أربع ركعات، يجب أن تقرأها تامة كاملة في كل ركعة من أولها إلى آخرها. إذن هي معنى متواصل، ألفاظ متكاملة. لا تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم تركع وتكملها في الركعة الثانية. النقطة الثالثة في سورة الفاتحة أن سورة الفاتحة سماها الله عز وجل صلاة، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا قراءة سورة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي،
وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ولعبدي ما سأل. النقطة الرابعة أو الخامسة، افتتحت سورة الفاتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وهناك مجموعة من السور افتتحت بالحمد، بل هي بالتحديد خمس سور افتتحت بالحمد، وإلا فالحمد لله عز وجل ذكر في القرآن عشرات المرات. لكن هنا تأملوا الحمد لله، هذه الجملة يا أهل اللغة اسمية أو فعلية؟ هذه الجملة اسمية، والاسمية تدل على الثبوت أكثر من الجملة الفعلية. مثال ذلك حتى أبسط لكم الأمر، فلان يكذب، فلان كذاب، فلان يكذب هذا بالفعل وفلان كذاب هذا بالاسم، أيهم يكذب أكثر؟ من وصفناه بالكذاب. أما الذي يكذب هذا يمكن أن يكذب بين الحين والآخر، لكن فلان كذاب وصفناه بالاسم يعني أنه كذب كثيرا حتى وصف ووصم بأنه كذاب. نرجع الآن إلى الآية، الآية بدأت بالاسم الحمد لله رب العالمين، أي أن الحمد لله عز وجل ثابت في كل حال، ثابت لله عز وجل في كل حال، بل الله عز وجل محمود حتى وإن لم يحمده خلقه. النقطة التي بعدها، ربنا سبحانه وتعالى حمد نفسه، لأن الآية تقول الحمد لله، إذن عندنا حامد ومحمود في هذه الآية. من هو الحامد؟ الله، يقول الحمد لله. ومن هو المحمود؟ الله. إذن الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه، لماذا؟ أولا لتعليمنا بأن نحمد الله سبحانه وتعالى، وثانيا هي رحمة من الله عز وجل بنا أن لا نستطيع أن نحمد الله حق الحمد، نحن نحاول أن نحمد الله وأن نثني عليه، لكن أن نصل إلى مرحلة نقول نحن أتممنا حمدنا لله عز وجل الحمد الذي يستحقه، لا، ما نستطيع، ما نستطيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كما في الصحيح وفي السجود، كان يقول اللهم لا مانع، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لكن هي محاولة، محاولة بين يدي الله سبحانه وتعالى، نعترف من خلال هذه المحاولة بعجزنا بضعفنا وقوة الله سبحانه وتعالى، نعترف بفقرنا وغنى الله سبحانه وتعالى، نعترف بمسكنتنا وغنى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. النقطة الأخيرة، الحمد لله على ماذا؟ أغلب ما يأتي في أذهاننا أن نحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة الأمن ونعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الطعام والشراب. نعم، تحمد الله عز وجل على هذه الأشياء، لكن أعظم ما تحمد الله عز وجل عليه على ما له من الكمالات المطلقة. تحمد الله على جماله، تحمد الله على جلاله، وتحمد الله على علوه، وتحمد الله على حلمه وعلى علمه وعلى قدرته وعلى جوده وعلى كرمه وعلى مغفرته وعلى عفوه وعلى رحمانيته وعلى رحمته. ولذلك كل الآيات التي افتتحت، كل الآيات التي افتتحت بالحمد لله رب العالمين وابتدأت بها خمس سور في القرآن كلها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، عن أمور عظيمة تتعلق بالله عز وجل قبل مسألة النعم. لذلك احمد الله عز وجل على النعم، واحمد الله سبحانه وتعالى على ما له من الكمالات. يعني أقول الحمد لله على نعمة الصحة، والحمد لله أن الله عز وجل هداني إليه، الحمد لله أن ربي غفور، الحمد لله أن ربي رحيم، الحمد لله أن ربي لطيف، الحمد لله أن ربي واسع المغفرة واسع العفو، الحمد لله أن ربي تواب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأنا أحمد الله عز وجل على هذه الصفات. الآن الإنسان، حتى أقرب المسألة يا أيها الإخوة والأخوات، يفرح أن أباه كريم، يفرح أن أباه واسع الصدر، يفرح أن أباه قوي في جسمه وقوي في عقله، يفرح أن أباه قوي في ثقافته، يفرح أن أباه قوي في علاقاته. إذن أنت
أنت فرح بصفات أبيك أكثر من أن تفرح بما يعطيك أبوك بين الحين والآخر، لأن هذه مسألة منهجية، هذه صفات عظيمة، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تحمد الله عز وجل على ما أتاك إياه. ويأتي هنا سؤال وهو مختصر من المختصرات: ما الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد والمدح لله عز وجل؟ الحمد لله سبحانه وتعالى هو وصف الله بالكمال المطلق، احفظوها، الحمد هو وصف الله بالكمال المطلق. طيب والمدح؟ المدح هو وصف الله عز وجل، لكن الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد ما يكون إلا لمن تحب. فإذا حمدت الله عز وجل إذن أنا على يقين بأن أحب الله سبحانه وتعالى. أما المدح فيمكن أن أمدح من أحب ويمكن أن أمدح من أكره. نكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة هذه المختصرات الرائعة الجميلة التي ذكرها أهل العلم وهم يتأملون في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. أستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجنا بكل اختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وزيرة الاتصالات تقول إن على تلسترا أن تتحمل المسؤولية عن الانقطاع، ورئيسة الشركة تقدم اعتذارا للأستراليين. رصد سلالة H5 من إنفلونزا الطيور في طائر بحري أسترالي لأول مرة، ورئيس الوزراء الهندي يختتم زيارته لأستراليا بإطلاق خارطة الطريق للتعاون الرياضي. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل. دعت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا وولز شركات الاتصالات إلى تحسين أدائها عقب الانقطاع الواسع الذي شهدته شبكة تلسترا هذا الأسبوع. وأكدت وولز أن الحكومة ستحاسب تلسترا على ما حدث، مشددة على أن ما جرى غير مقبول، وأن الشركة وافقت على التعاون الكامل مع الحكومة وهيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية أكما في التحقيقات. وأضافت أن نتائج التحقيق ستحدد ما إذا كانت الهيئة ستفرض غرامات على الشركة، كما ستسهم في النقاش الدائر بشأن استحقاق كبار مسؤولي تلسترا لمكافآتهم السنوية، مؤكدة أن الشركة يجب أن تتحمل مسؤولية ما حدث.
2: I think the opposition have a lot to account for in their conduct out of this week. I'm disappointed, but I have gotten on with the job. We have been working diligently day and night. We are very pleased that this outage has been resolved, but it is now time for Telstra to face the music, and I will hold them to account.
1: وكانت الرئيسة التنفيذية لشركة تلسترا للاتصالات فيكي برادي قد قدمت اعتذارا للأستراليين بعد الانقطاع الواسع الذي أصاب شبكة الشركة يوم الأربعاء، مؤكدة أن الشركة خذلت عملائها وأنها تدرك حجم الاعتماد على خدماتها في التواصل والعمل والحفاظ على السلامة.
3: In contact with Minister Wells throughout the incident. And I also spoke with the Prime Minister this morning to provide him with an update directly. We have let our customers and Australians down. And for that, I am deeply sorry. I understand how much Australians rely on us to keep in touch, to work and stay safe.
1: أعلنت السلطات عن رصد سلالة H5 من إنفلونزا الطيور في طائر بحري أسترالي للمرة الأولى، في تطور تراقبه السلطات الصحية والزراعية عن كثب. وقالت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز إن الفحوصات المخبرية أكدت وجود السلالة في طائر بحري أسترالي عثر عليه في جنوب أستراليا، كما سجلت حالتان إضافيتان في جنوب أستراليا وحالة أخرى في غرب أستراليا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 12 حالة. من جانبها قالت كبيرة الأطباء البيطريين في ولاية جنوب أستراليا الدكتورة سكاي فروين إنه لا توجد مؤشرات على نفوق جماعي للحياة البرية أو انتقال الفيروس إلى مزارع الدواجن، كما أن خطر انتقال العدوى إلى البشر لا يزال منخفضا.
4: While this is a new species, so you know, an interesting development, it is an isolated case, and just wanted to really commend the members of the public who are calling the hotline. The fact that we found this in a single dead animal is quite incredible.
1: وجهت إلى 8 رجال اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي استهدف اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية أقيمت في حديقة البيت الأبيض. ويقول الادعاء إن المتهمين خططوا لاستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات قبل إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون الفرار من موقع الهجوم خلال الفعالية التي أقيمت في حزيران يونيو. وبحسب وثائق المحكمة كان من بين الأهداف المزعومة أيضا نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورجل الأعمال إيلون ماسك. وتشير السلطات إلى أن المتهمين خزنوا أسلحة نارية ومتفجرات وسترات واقية وطائرات مسيرة، وقد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 عاما والسجن المؤبد في حال إدانتهم. قتل ما لا يقل عن 14 شخصا في أحدث موجة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وفقا لمسؤولين إيرانيين، في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار الهش. وأعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، فيما قالت طهران إنها ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع مرتبطة بالجيش الأمريكي في منطقة الخليج ردا على الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة. من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن اتفاق وقف إطلاق النار بدأ يتفكك، وهو أمر لا يرغب المجتمع الدولي في رؤيته.
5: Well, it's certainly fraying around the edges, and we see continued sporadic conflict. What I would say is this: the world really is looking to this ceasefire to hold, to firm up. The world wants to see an end to this conflict, not just for the peoples of the region, but because of the effect on the global economy, on energy markets, and on the hip pocket of so many people around the world, including Australians.
1: إلى ذلك شيعت إيران الجمعة جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية. وطاف المشيعون بنعش خامنئي الذي لف بالعلم الإيراني داخل ضريح الإمام الرضا في مسقط رأسه بمدينة مشهد شرق إيران قبل أن يوارى الثرى، وذلك عقب مراسم دفن لم يثر فيها نجله وخليفته مجتبى خامنئي. اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته إلى أستراليا بإطلاق خارطة طريق جديدة للتعاون الرياضي مع رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي في مدينة ملبورن. وأطلقت المبادرة في ملعب الـMCG، وتشمل التعاون في التدريب الرياضي والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار، إضافة إلى مقترح لتنظيم مهرجان رياضي للشباب. وقال مودي إن الشراكة مع أستراليا في مجال الرياضة ستكون مميزة كما حال الشراكات الأخرى.
6: I'm confident that just like in sports, our partnership too will become a champion in every field. Once again, I thank my friend, Prime Minister Albanese, for bringing us together for this wonderful celebration of sport, youth and India-Australia friendship. Let us play together. Let us win together. Thank you very much.
1: جدد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر استبعاده أي تحالف مع حزب أمة واحدة الذي تقوده بولين هانسون. وقال تايلر في مقابلة مع قناة سكاي نيوز إن حزب أمة واحدة لا يمثل بديلا موثوقا لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الائتلاف وحده يمتلك الحلول التي تحتاجها أستراليا.
7: Change is necessary, but it's got to be change that's going to deliver the right outcomes for Australia. And that is not going and spending $1 trillion and driving up inflation and driving up interest rates. And that's what One Nation's policies would do. It's a one-person show. The policies are incoherent. They don't add up.
1: في الرياضة وفي كأس العالم لكرة القدم تأهلت فرنسا للدور نصف النهائي بعد فوزها على المغرب بهدفين دون مقابل، منهية بذلك المشوار اللافت للمنتخب المغربي في هذه البطولة. وسجل كيليان مبابي وعثمان ديمبلي هدفي المنتخب الفرنسي. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت: بيرث غائم أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار 14، ملبورن أمطار أيضا 15 درجة، هوبرت أمطار مسائية محتملة 14، كامبرا صقيع صباحي ثم أمطار مسائية 13، سيدني غائم يتحول إلى صحو خلال النهار 19 درجة، بريسبان غائم جزئيا 21، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 9724

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

0: نزهات في رياض الصالحين. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
0: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه.
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه.
0: باب الحث على الأكل من عمل يده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
0: عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير. اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، ونستغفرك من كل قول يتبعه ندم أو فعل تزل به القدم. فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. اللهم ارفع كل شكوى، واكشف عنا كل بلوى، والبسنا لباس التقوى، واجعل الجنة لنا مأوى. والنصيحة في هذه الأيام هي: حاور من يخاف الله، جاور من يخاف الله، وحاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك. الحياة أحيانا تحتاج إلى تجاهل، تجاهل أحداث، تجاهل أشخاص، تجاهل أفعال، تجاهل أقوال. عود نفسك على التجاهل الذكي، فليس كل أمر يستحق وقوفك. خلق الله الناس من ماء وطين، بعضهم غلب ماؤه طينه فصار نهرا، وبعضهم غلب طينه ماؤه فصار حجرا. اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. تبيض الدجاجة بيضة زهيدة السمن فتملأ الدنيا بقيق، بينما تضع سمكة الآلاف من الكافيار غالي الثمن وهي صامتة. وهنا الحكمة: اصمت ودع إنجازاتك تتحدث، ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق يوم القيامة سيسأله الله عن صدق، فكيف الكاذب؟ ما أجمل الغرباء حين يصبحوا أصدقاء قدرا، وما أصعب الأصدقاء حين يصبحوا غرباء فجأة. في قاعة الامتحان يعم الصمت والهدوء، وفي امتحان الآخرة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. تريد أصدقاء؟ إذن اشرب من كأس التغافل حتى تسمل. قال الإمام أحمد رحمه الله: 9 أعشار العافية في التغافل. وعندما ترى شخصا يتجاهل كل ما يزعجه، لا تصفه بأنه بارد الأعصاب، ثق بأنه قد تألم حتى تخدر. هناك أخطاء تستحق فرصة أخرى، وهناك أخطاء لا تستحق إلا الرحيل. فلنحذر من الذين نحبهم أن يرحلوا دون استئذان. اعلم أنه من أهم ما يغرسه التوحيد في قلبك أن تعرف أنه لا سعيد إلا من أسعده الله. فالله هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى وأقنى. فالسعادة ليست بالزوج ولا بالأولاد ولا بالأصدقاء ولا بالسفريات ولا بالرفاهية ولا بالبيوت. السعادة، كل السعادة، في اتصالك بالله وتعلق قلبك به ومعاملتك مع الله. درب نفسك على كسر طرق باب الله حتى يبقى الحبل ممدودا بينك وبين الله. نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين، ونصف الحكمة الصمت، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك. كل شخص لديه قصة حزن بداخله، شخص عانى من أشخاص أحبهم وما زال يعاني، وشخص تعب من التضحية دون نتائج، وشخص يبكي كل يوم على أشخاص رحلوا من الدنيا، وشخص يعاني من الغربة حتى وهو بين أهله وعشيرته. هي الدنيا، ولهذا سميت الدنيا. فقط خذ نفسا عميقا وقل الحمد لله. اللسان ليس له عظام، فعجبا كيف يكسر بعض القلوب، وعجبا كيف يجبر بعض القلوب، وعجبا كيف يقتل بعض القلوب، وعجبا كيف ينير الله به الدروب. فبلسانك ترتقي، وبلسانك تزف للجنة، وبلسانك ترتفع عند الله بحسن خلقك، وبلسانك تكون محبوبا لدى الناس.
وهكذا. أملك من الدنيا ما شئت، لكنك ستخرج منها كما جئت. فزرع داخل الجميع شيئا يخصك، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما. اللهم اجمعنا على حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم استجب الدعاء وتقبل الرجاء، إنك سميع مجيب الدعوات. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
0: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه.
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه.
0: باب الحث على الأكل من عمل يده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
0: عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Saeed Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyati a'malina. Man yahdi allahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, convey the message, advise the ummah, fought and struggled in the path of Allah, and left us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with that platform is doomed. نواصل ضوابط المهمة في حسن فهم القرآن ونأتي لرقم 6 وهو مراعاة السياق.